عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.

التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

تضاءلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: راديو اكسجين اف ام يتمنى لكم عيد سعيد.
2: راديو اكسجين اف ام يتمنى لكم عيد مبارك.
1: راديو اكسجين اف ام يقول لكم عيدكم مبروك.
2: عيدكم مبروك.

0: راديو أكسجين FM يتمنى لكم عيد مبارك. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. إن شاء الله عيدكم مبروك.
1: صباح النور، صباح الفل والياسمين، صباح العيد، العيد المبارك إن شاء الله على كل المسلمين، على كل التونسيين، على كل طبعا المؤمنين. عيد إضحى مبارك إن شاء الله ينعاد عليكم وعلينا بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نطلق وإياكم في صبحية مزيانة إن شاء الله تكون مع بعضنا، للناس الكل يتابع فينا على راديو أكسجين FM من توا حتى نص النهار، باش نكون مع بعضنا الناس الكل في بلاتو سبيسيال عيد. وكي نقولوا عيد الإضحى، العيد هو احتفال دائما لاستكمال شعيرة من شعائر الدين. واليوم نحكي على عيد الإضحى ونحكي على شعائر الحج، واليوم نحكي على يوم عرفة كان البارح، اليوم نحكي طبعا على استكمال الشعائر هذه. وما فماش خير من شيخنا فتح الباي اللي حاضر معايا باش يعطينا طبعا اليوم كلمة مزيانة كالعادة نبدأ بها البلاتو متاعنا في عيدنا المبارك. شيخ صباح النور.
2: صباح النور.

0: من سبحوا على زميلتنا الفاضلة الطيبة أمل العواطف ألفة جندوبي وكل طاقم مؤسسة أوكسجين إف إم. يقول المستمعين الأوفياء أينما كانوا إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، ربي يحييكم أمثاله إن شاء الله ديما متمتعين بالصحة والعافية. وبطبيعة الحال نتمنى ونعيو بالرحمة والغفران للناس العزيزة علينا، أبائنا أمهاتنا اللي برشا فقدناهم، ونقول لهم ربي إن شاء الله يتغمدهم برحمته الواسعة، وربي إن شاء الله يمتعنا بالصحة والعافية، وربي يحفظ بلادنا من كل مكروه ويحميها من قلوب الحاقدين والحاسدين. وإن شاء الله ديما فرحانين في هذا اليوم الأربعاء 27 ماي 2026 عشرة ذو الحجة 1447. سي عبد الرحمن ما فيها بس نعملوا دعاء الصباح. يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، يا منان نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. أمين. أمين يا رب العالمين. سي عبد الرحمن ما فيها باسكي، أول إنسان نهنيوه بالعيد اليوم هو خونا الغالي سي كامل ربنا، نعيدوا عليه ونقولوا إن شاء الله عيدك مبروك أنت والعائلة متاعك الفاضلة وأسرة أكسجين فهم. نتمنى أولها أيضا فردا مش ما ننسوش حد، إن شاء الله ديما فرحانين، ربي يسعدهم، ربي يعطيهم يتمنوا، وإن شاء الله ديما فرحانين وديما نضحيوا برشا برشا في سبيل إمتاع مستمعين الغالين متتبعي إذاعة أكسجين أفهم.
1: شكرا لك شيخ. دونك اليوم نحكيه على شعائر الحاج، نحكيه على العيد الكبير بصفة عامة. العيد الكبير مش فقط تعلوش، مش فقط تضحية، هو صحيح ما بين الشعائر يمكن هي أضحية العيد، لكن نحكيه اليوم على شعيرة من أهم شعائر الدين الإسلامي، نحكيه على ركن من أركان الإسلام طبعا، نحكيه على الحج. اليوم المؤمنين والمسلمين موجودين طبعا في الأراضي والبقاع المقدسة، دونك نحكيه اليوم على الشعيرة هذه ونحكيه اليوم على الركن هذا.
0: ربي يقبل ساعة أخواننا وأصدقائنا وأحبابنا وتوانسة وغيرهم المسلمين والعرب اللي مشاوا للحج، ربي يقبل حجهم.
1: أمين.
0: بمزيد من المغفرة والثواب إن شاء الله. العقبة اللي ما مشيت
1: أنت مشيت عاد،
0: ربي إن شاء الله يقبل.
1: أمين.
0: على الجميع.
1: أمين.
0: عيد الأضحى المبارك راهو هي سنة سنة أكد عليها سيدنا صلى الله عليه وسلم، ما خاني خاصة قبل كانت ظروف ميسرة، تو الظروف تبدلت برشا، ولا استغلال فاحش للأضحية ذي اللي هي سنة شعيرة دينية من شعائر الدين، واللي ما يقدرش كما قلنا قبل ونعود نقولوها، اللي ما قدرش ومش في شعائر ما فيها حتى إشكالية. سيدنا صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم أيضا قال لنا ديما ما تكلفوش رواعكم، ما تحملوش أنفسكم أكثر من الطاقة متاعكم،
1: لا يكلف الله نفسا
0: إلا وسعها. وفي آية أخرى ربي يقول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، صدق الله تعالى. أنت عائشة رضي الله عنها قالت لنا، تحكينا على محمد عليه السلام، ما خير رسول عليه السلام بين أمرين كي خير ربي بين حاجتين اختار أي سراهما ما لم يكن إسما. مش باهي انسان يثقل على روحه وتوا عندوش ما فيش 5-6 كيلو يخلق مليون و200 مليون و300، والناس يعني تستغل الظروف كما هذه باش يستغلوا يحب يستفيد لو ماكسيموم. لا مش باهي، احنا ما قدرناش باش نعايدوا، ما فيها حتى اشكاليه. سيدنا صلى الله عليه وسلم ضحى بزوج خرفان، قال هذايا على عائلته واهله، والثاني على ناس من امتي، قال يجي نهار ويعجزوا على الاضحيه. وهو اليوم يوم تضامن، يوم تعاون، راهو حتى سيدنا عليه السلام قال كلوا وتصدقوا وادخروا، هذايا يعني كيفاش يتقسم العلوش حتى كلوا، ما يلزمناش ناكلوا برشا، راهو اللحم برشا برشا عنده اضرار كبيره
1: صحيح
0: على صحيح صحة الإنسان.
1: صحيح.
0: فما حتى ربي ما يحبش المبذرين، ربي قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، صدق الله تعالى. ونحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا فلا نشبع. كليت شوية حلوش وتصدق منه زاد، وصدق سي عبد الرحمن.

0: من الحم اللي انت تحبه لروحك وتحبه لعائلتك. هنا نحب نقاومك الأنانية وحب الذات وديما الحاجة الباهية لينا والحاجة الخايبة نعطيها لغيري. لا، هنا قال كلوا وتصدقوا وادخروا. عندنا برشا عادات وتقاليد يخليوا الحم قبل يعملوا قديد، ثم اللي يخبيه في الفريجيدير، فما حتى إشكالية. أما كي باش تعاونك الزوالي والإنسان اللي ما ضحاش وكانت عندك أثر كبير برشا عند ربي، والعيد الكبير مناسبة للتآلف للتسامح
1: سلة الرحم.
0: ما فيها بس يا عبد الرحمن، مثلا أنت تعيد مع أقاربك وحبيباتك مثلا وإخواتك ولا حاجة، هكاك تقوى العلاقة بين العائلات ويقع التسامح وفرصة زادة باش الواحد يمشي عايد على عائلته وعايد على جيرانه. كان فما زادة وقع سوء تفاهم مقبل، يا خويا سامحني راني غلطت وكذا.
1: بالضبط.
0: ونحبك الابتسامة وكل جو وكل علاقة طيبة بين الجميع
1: ان شاء الله. دونك اليوم تشجع الناس على انه يتصدقوا بجزء من الاضحيه نتاعهم. بالنسبه للناس اللي ضحات، دائما كما قلنا ماذا بينا كي نصدقوا، نصدقوا بحاجه عندها قيمه، خاطر الحديث يقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لنفسه
0: يحب لأخيه
1: ما يحب لنفسه. دونك اليوم ماذا بيك نصدقوا، نصدقوا بحاجه
0: في كل شيء
1: بقيمتها معناتها. وراهو كما قلت انت قبيلي الاضحيه مش للماكله، مش معناتها باش ناكلوا ونخبيوا ادخروا. اوكي شيخ، لكن مش بمعنى انه باش يعيشك سنوات. هو مش كما قبل اليوم فما المؤونه قبل وكذا وكذا، اليوم تجم راهو تخرج منه وتصدق به وغدوه تلقى، وفي الاخر بكل الحمل علوش مش ضروريه في الاخر بكل. دونك اليوم نحاولوا انه كل دار نشموا فيها المشوي، نشوفوا فيها فرحة العيد، نشوفوا فيها ريحة العيد بمعنى الريحة الكاملة متاع العيد. مالوريزمون اللي هي اتفقدت شوية السنة في بعض العائلات، لكن على الأقل نقولوا ديما الحمد لله أنه ربي سبحانه وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما ربطوش اليوم المسلمين بحاجة تجم في يوم ما تغيب عليها.
0: صحيح.
1: وهذا اللي نثبتوه طبعا، أنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال أنه يجي يوم ما على أمتي فما شكون مش يقدر يضحي في العيد، ولذلك كان التضحية هو بيدو ضحى للناس الكل اللي أمته الكل اللي غير قادرة في يوم ما إنها تضحي.
0: صح، وما فيها بس ده نذكر ظاهرات أولادنا حتى بإيجاز في الدار أكل عالوش هذا كانوا عنده قصة كبيرة.
1: بالضبط.
0: قصة سيدنا إبراهيم مع ابن إسماعيل. وقت سيدنا إبراهيم كبر في العمر قاعد يتمنى باش ربي يعطيه وليد، باش خاطر ديما يحب وليد وهو كبر. يعني وصل لفترة اليأس، ربي قال وبشرناه بغلام حليم. هو طلب من ربي قال ربي هب لي من الصالحين، اعطيني ولد صالح، ما نحبش ولد يعني يكون مش صالح ويتعبني وانا كبرت. فبشرناه بغلام حليم. حليم الحلم هو الانسان اللي يتصف بالحلم، يقولوا فلان حليم، يعني انت اساك لك انسان قلقك وانت ديما تقابل الاساءه نتاعو باعمال طيبه، هذاك الحليم. وبعد ما كبرك سيدنا اسماعيل بدا، فلما بلغ معه السعي بدا قادر على الكسب القوت بالعرق الجبين وكذا، ربي حب يختبر ايمانه. هل أنه بش يحبك المولود هذاك
1: أكثر من
0: ربي
1: أو الخالق أو لا؟ صحيح.
0: أخي بعد ما هنا وهنا الأسلوب اللي خاطب به ولده، قالوا يا بني، ما قالوش يا ابني. يعني هنا قوة العلاقة بين الأب وبين إسماعيل. والوليد كي جاوبوه سيدنا إسماعيل ما قالوش يا بابا ولا يا أبي، قالوا يا أبتي. هنا علاقتنا احنا توا ناخذ دريس نعلمه لولادنا حسن العلاقة بين الأب والأم والأبناء. دينا لو كي تقع قصة ولا حاجة ناخذ منها برشا قيم ومبادئ
1: عبرة.
0: اللي توا نقولوا ما نقولوش تفقدت الكل، على خاطر مازال فما ساعات تلقى أربعة خمسة تلامذة في قسم محناهم تربية وأخلاق، تقول ربي يبارك في البو والأم اللي جابوا لنا الذرية الصالحة كما كان سيدنا إسماعيل مع أبوه إبراهيم عليهما السلام. برشا دروس ناخذوها فيها.
1: شكرا لك سي فتح البيت. دونك شيخنا يعطيك الصحة. سينو الناس تسمع فينا تبع فينا، مازال متواصلين معاكم في الصبحية ونحكي لنا على بلاتو سبيسيال عيد الاضحى لمرة أخرى. إن شاء الله يكون مبارك وإن شاء الله يكون ينعاد عليكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. دونك خليكم برونشي معنا، نرجعكم جوست بعد شوية. هنا رجعنا
2: راديو أكسجين أف أم، يتمنى لكم عيد سعيد.
3: راديو أكسجين أف أم يتمنى لكم عيد مبارك.
2: راديو أكسجين أف أم يقول لكم عيدكم مبروك.
3: عشان عيدكم مبروك.
4: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيدن شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تدخل في أعماق

0: فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. Head and Shoulders، القشرة مش باش ترجع بالكل.
1: عام السنة العيد فرحتين، لمة العيلة وفرحة لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت. حضرني لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت أورتوبيديك لراحتها، هدية تلم أحساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا أمي.
2: أمي جنة الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي الدنيا.
1: زورونا في مايكير بوانتين واختاروا من باقة الكادو أحسن ما فما. أنفو لاين 57039000.
2: حبك أمي أحلى من الورد.
3: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود، وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
4: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أنيقة تتعش بكل التفاصيل. فينا الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات، مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصا لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة، والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 042 249. بتول الشام، خلي دارك تحكي عليك.
5: اصنيعي وتبع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لا عام لاثنين توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور ميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
7: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس بسيدي سالم طريق الكورنيش، معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية، وباش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، أكسسوارات، وبرشا هدية تستنى فيكم ولأول مرة تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 صباحا حتى 7 مساء. للحجز والاستفسار 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواب المزينة يتلقاو.
8: معرض بنزرت الدولي من 5 حتى 21 جوان 2026.
9: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, Irafko, وبنصيحة لكرهبتك ويدوك. ومعهم تنسى الشقاوة. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jdid.
10: انفولاين 70-146-598 وإلا 98-136-449. تجمو تكلمونا زيادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
11: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة وين تلقاه بيزا أوف دوبوا مقلوب ليباني ساندويتش ليبلا مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا وفي الميكلة عندك ما تختار ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي في ومقابل راديو أكسيجين ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين
12: تحب تليفون جديد تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة مع الخضرة ويتك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة توا تنجم تشري اي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال علاش الخضراوي خاطر الاجراءات معاه سهله والخلاص امن وزيد عنا عروض مزيانه ومنتوجات اصليه 100%
13: خضراوي تيك ثقتكم هي اولويتنا
12: خضراوي تيك التكنولوجيا بين يديك

0: راديو اكسجين اف ام يتمنى لكم عيد سعيد.
1: راديو اكسجين اف ام يتمنى لكم عيد مبارك.
0: راديو اكسجين اف ام يقول لكم عيدكم مبروك.
1: عيدكم مبروك.

0: العائلة. فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معه جارانتي وتضمن لك سيرفيس ابري فونت. هيسانس فيفي شاك مومون امبورطون ان غران.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.

دونك الكبش يدور الكبش يدور توا اوفيسيلمون نجم نقولوا دخلنا في العيد الكبير اوفيسيلمون دخلنا في اجواء العيد الكبير بعد صلاه العيد طبعا بعد استكمال

0: مبروك العام انتم حيين بالفعل خير. تحيه كبيره لكل حد قاعد يسمع فينا طوم عاد الموجه على موجه اذاعه اكسجين اف ام. ان شاء الله كنا وصلنا لكم الاجواء نتاع العيد وان شاء الله يا ربي ديما ديما ملومين في الخير وعلى صوت واجواء اذاعه اكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: شكرا ليك دونك. ان شاء الله ان شاء الله ديما ملمومين في الخير وافكتيفمون العيد عواطف ديما نحكيوا على لما نحكيوا على سيلة رحم على على اليوم نحكيوا على قرابه وتقرب معناتها صحيح فما الشعائر الدينيه نتاعنا لكن في نفس الوقت هو اجتماعيا زاد مهم جدا العيد انه يلم العيله يقرب القلوب لبعضها يصالح المتخاصمين وطبعا يطيح شوية مك الخشم هذاك اللي عام كامل ساعات يبدأ مهزوز الخشم هذاك. دونك العيد خلينا نخليه فرصة وكانك أنت عندك أي شخص ما عنده مشكلة مع قريب أخوه أبوه عمه وأمه كذا يهز تليفون أكو عنده الدخلة سهلة اليوم دخلة سهلة عيدك مبروك ديجا طيح تونسيون هذاك شوية كي وتبرد القلوب ومن بعد بشويه ترجع الامور لنصابها ان شاء الله. اما بالحق ما تبعدوش على بعضكم في مناسبه كيف هذه خاطر يمكن كلمه توجع شويه اما اليوم تجم تكونوا ملمومين غدا ما تعرفش شكون على شكون يجي معناتها بعد عمر طويل يجي يكون ناقص في اللمه هذه. ديجا نترحموا على كل انسان اليوم سيبوزي يكون موجود معنا يكون يذبح في العلوش ولا تكون تنظف الدواره تجم تكون قاعده بحذانا تجم تكون قاعده بحذانا لكن ربي يختاروا ان شاء الله ربي يرحمهم ان شاء الله ربي يصبر عائلاتهم والحياه تتواصل عواطف الحالات الكل لكن جيست خليها ديما موعظه حاجه كيف نكايه انه حتى حد ماهوش يداوم في الدنيا هذه. دونك على ذاك ماذا بينا في مثل هذه المناسبات نرجعوا لبعضنا ونرجعوا لربي سبحانه وتعالى طبعا في وإننا نقربوا لبعضنا الناس الكل سينو اليوم باش نعملوا جو
0: ان شاء الله
1: وباش نحاولوا نرافقوا الناس اللي في ديارها خاطر فما ولدت هي ولدت كما عدم عادات انه توا العباد اللي لاهي وحايسه والراديو اكوتي وشويه اخر تبدا التليفونات وين الجو اي سي بون معناتها كمان وفما شكون اللي تحب معناتها تنظف الدواره والغناء بجنبها والجو العيد خلينا نقولوا بجنبها وفما شكون اللي تقول لك انا نحبس على الدواره ونقوم هي الدواره في القاعه والدواره في الهواء عرفت كلها الدور فوالا
0: يا ولدي قلهم كل شيء موجود
1: اليوم اليوم حاضر
0: اليوم اقوى بلاتوي استنى فيكم بالحق
1: باش ما كنت استنى وحمزه تعيش العشيه
0: بالحق اقوى جو اقوى تشكيله اقوى تشكيله نستناو الرد العشيه
1: الرد هو تتراش ايش يعملوا فينا
0: الصواريخ
1: تخليهم المستمعين هم اللي
0: هم اللي يحكموا على الجو
1: هو ديجا جماعه العشيه متفاهمين فيهم جماعه الصباح هكا معايا امل في الاخراج الاخراج رقمي تحيه كبيره كبيره لها ان شاء الله عيدها مبروك هي والفاميلي الكل سيرتو سيرتو مش نقول لك الميسيو المسيو صغرون هذاك سيرتو سيرتو
0: الدومة
1: الدومة ربي فضله
0: على قريب يحتفل بعيد ميلاده الدومة
1: ربي فضله ما شاء الله أنا نذكره معناتها مازال مش موجود الدومة الدومة توا خلطت وكبر ما شاء الله
0: دونك
1: تحيه ليك انت عواطف حاجه بركه حبيت نقول ما نجمش نخليها في قلبي بالطبيعه اذا لقيتوا جماعه تخدم الصباح راهم هاربين من الدار دونك
0: مش صحيح والله قلبي خليته في الدار انا قلبي
1: اسمع
0: من البارح نوصي فيهم وقلب امان
1: اللي هارب من الذبيحه
0: هو
1: السلخان واللي هارب من الدواره واللي هارب من حصه الدار والتنظيف
0: نقطه نظام نقطه نظام الموضوع هذا راهو ليش مني لا انا لا امو لا راهو يشمل عبد الرحمن عبد الواحد
1: اي لا يشمل عبد الرحمن انا على الاقل عندي جراه عندي جراه واعترفت انت خلي عندك الجراه وقول
0: والله
1: راهو على فكره باش نحكي شويه كوليس
0: تلبسني حاجه بسيط
1: خلينا نحكي الكوليس انا يعرفوني صادق
0: يا رسول الله لكن ايش بدي الكوليس سي نحي الكاسكه ونهرب لا يسكر الميكرو بالله كان مش احكي لكم حاجه راهي مش صحيح عليا راني ندعي في ربي نقول يا ربي ما يجبد ليش فضيحه من الفضايح راني نخاف من الرجل
1: لفت يجبد لي فضيحه من الفضايح لفت انها هي صحيحه الحكايه
0: مش فيك نيوز
1: لي كوليس انه وقت الاداره تبدا تعمل في البرمجه يبدأ يتعارك الجماعة شكون يخدم الصباح فصعني عاد المرة هذه حظات بها أمل وعواطف خاطر حابوا يفصعوا من الدار هذا اللي حبيت نقول وأنا وذي حبيت الكوليس نخرجها وطبعا هذاك علاش كنا
0: It's fake news أمل قتلك It's fake
1: با مخرج ما نجمش نحكم فيك، ما عندي حدا باش يقص عليك.
0: ما عندكش القوة
1: نجم نجم نقص على انت ما نجمتش معناتها. دونك بالحق حاجة بركة بالله على عمناول والعمناول والعمناول. زوز من الناس معناتها بالله ما تظلونيش برشا سناء الجماعة اللي تهبط تسلخ وتذبح وكذا معناتها نعرفوا معناتها تغلوش علينا الخبزة معناتها في الفيسبوك وعرفتوا كل الروح
0: هما يعرفوا يذبحوا رحومة. انت اخويا سامحني فيك.

0: والله نعرف اما ما نذبحش الحق نتاع ربي.
1: هارب
0: البنات زاد البناتك اللي لابسين جبا
1: دونك الرجال اللي تذبحوا ما يهمكمش في الحومه هبطوا ستوريات وعملوا جو الحومه راه ما يذبحش
0: مالا البنات اللي تنظفوا وتقاديوا وتزينوا وحاطين الجبه توا وصافنين على جبتكم وقاعدين تنظفوا وتحضروا في الدواره مع داركم وكذا هبطوا زاد وريوا العواطف كيفاش البنات يصبحوا في الديار نتاعهم.
1: انا نخدم انا الواجب معناه انا
0: انت باش تخدم انت طلبت انك تخدم
1: يا ولدي لا
0: انت طلبت تخدم الماتينال باش ما تعملش الدوار
1: يا ولدي لا مش صحيح. هاي اموله ديجا حاضر على الاجتماع نتاع الاداره.
0: لا انت ما تجمش شهاده اموله
1: يعني تمت
0: اموله ما تجمش شهاده خاطر هي بيدها فاصعه معاك
1: مسر فاصعين يا خويا ماناش فاصعين
0: احنا هذه الكوليس اللي ما نحبش نخليها في قلبي حاولت نقولها سينو الناس اللي تسمع فينا حاضرين للجو الموسيقى سينو كذلك حاضرين لي ديديكاس البلاتو كي نقولوا بلاتو سبيسيال اوتوماتيكمون عواطف نحكيوا على لي ديديكاس مفتوح الرقم والخط على ذمتكم 31 10 80 90 اطلبونا كي تحبوا تعيدوا على شكون تحبوا توصلوا شكون العيد نتاعو وطبعا كما قلنا 31 10 80 90 رقم مفتوح للجميع واحنا من هنا حتى نص النهار طبعا موجودين معاكم باش نستقبلوا تليفوناتكم وديديكاساتكم على راديو اكسجين اف ام. سينو انا جيت زير وزيارة العيد لنا ان شاء الله تنعاد علينا بالخير والبركة والثواب.

0: راديو اكسجين اف ام يتمنى لكم عيد سعيد.
1: راديو اكسجين اف ام يتمنى لكم عيد مبارك.
0: راديو اكسجين اف ام يقول لكم عيدكم مبروك.
1: عيدكم مبروك.

0: راديو اكسجين اف ام يتمنى لكم عيد سعيد.
1: راديو اكسجين اف ام يتمنى لكم عيد مبارك.
0: راديو اكسجين اف ام يقول لكم عيدكم مبروك.
1: عشان عيدكم مبروك.
2: القشرة، مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
3: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
4: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده. امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الاحلام، ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.
5: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين؟ بين سالم شانج، العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
6: بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
7: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 71. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق وتيك زادة، وفي كهون تونيس بجاوة من نوبة، وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.
0: راديو أكسجين FM
8: صوتك بالصوت العالي.

0: راديو اكسجين اف ام يتمنى لكم عيد سعيد.
1: راديو اكسجين اف ام يتمنى لكم عيد مبارك.
0: راديو اكسجين اف ام يقول لكم عيدكم مبروك.
2: ان شاء الله عيدكم مبروك، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، ان شاء الله عيد اضحى مبارك ينعاد عليكم بمزيد من الاجر والمغفره والثواب. الناس اللي تسمع فينا تابع فينا، ننطلقوا واياكم في استقبال تليفوناتكم على 31 10 80 90، موجودين انا وزميلتي عواطف طبعا وكل كيب اللي حاضر معنا اليوم الشيخ فتح البيت طبعا في استقبال مكالماتكم، وطبعا زميلتنا امل في الاخراج والاخراج الرقمي. كي نقولوا امل نحكيوا على الجو الموزيك اللي بشكون حاضر معنا، والناس اللي تسال على التونسي والجو التونسي تقولك احنا سيبون تورنا فصلنا كل شيء، وتقريبا عواطف توصل لمرحله الشواء.
3: بديه
2: انا ريحه المشوي ديجا داخله للراديو ديجا،
3: ديجا. شمينة ريحه المشوي.
2: احترموا قلوبا تتالم ولا تتكلم، معناتها ريحه المشوي داخله برشا للاستوديو لهنا.
3: صحه وبشفاء
2: ولا صحه وبشفاء ليكم الناس الكل، نفتكوا عليكم سينا عائلتنا كل، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. ومن بعد اخر البلاتوت ونحاولوا انه الناس الكل تقدم ديديكاس للعائله تاعها، خاطر احنا تو موجودين في الخدمه وحقيقه انا قبل نفدلك اوكي. اما هو الاغلبيه ديما في العيد في المولد في العيد الصغير العيد الكبير دائما يكون الواجب والاولويه، معناتها انا يساعدني نكون انا موجود هنا خير من يكون واحد من الناس اللي اكثر يستحق انه يكون موجود هو في الدار، سواء كان زميله او زميل باش يذبح ولا زميله باش تكون موجوده في دارها. دونك ما يقلقش نضحي انا مع تضحيه العيد هذا هو عيد اضحى.
3: راهو مضحي على خاطرنا كرحوم، معناها يحب يقول راني مضحي على خاطرك. وكما يقولوا فيها موسقه، يعني انا حاطت روحي في معناها في الواجهه هاني قدام الناس الكل، انا هو اللي نجي.
2: كان جات الدنيا دنيا راه روحت في دار نسيبو
3: ان شاء الله. ان شاء الله خويا ان شاء الله على قريب على قريب بلاي سمعنا زغروت امول على اخونا عبد الرحمن عبد الواحد ان شاء الله.
2: بدك تلنسي حاجه هي تلنسيتها. انا نقول انا المتر دو بور.

0: فما كان لقيته جون متعدي يجري فوق منه كتف ولا في خضم تعالوا شدوه راهو هارب من دارهم ماشي لدار نسابه. هذا جوست معلومة مهمة جدا. أي واحد جون لقيتو حتى ملح فما حاجه كبيره فوق كتفه يجري بها هذاك في خضم تاع علوش ولا كتف الله وعن بيه بوه ولا داره مش تعبوا عليه هذاك بالجابوه العلوش وتقهر بيه مش لدار نسابه شدوه هو والعلوش واللي في خضم رجعوا الفخض وهزوه هو ما يقلقش المهم الفخض رجعوه راهو مش بسهل اليوم تخلط على فخض علوش. سينو شيراز تكلم فينا خلينا نمشيو مع بعضنا نقول لها صباح النور شيراز عيدك مبروك.
1: عليك أسعد الأيام يا أخوي كل عام وأنتم حي بخير.
0: شنو أحوالك؟ عيدك مبروك.
2: عيدك مبروك. عيدك مبروك.
1: العائلة المصغرة والعائلة الكبيرة الفرقة اللي ذاع الكل والفريق الكل المصاحب فيها العيد.
0: يعطيك الصحة يا لالا. مين تكلم فينا شيراز؟
1: كان فيك من ماطر.
0: أهلا أهلا بأهالينا في ماطر تحية كبيرة لماطر.
2: تحية كبيرة
0: البيا.
2: الكل.
0: شنو أحوالك؟
1: الحمد لله لاباس الحمد لله.
0: أحكي لي على جو العيد شو عملتم في الصباح؟
1: والله شو نقول لك معناتها الود كل شهيك ما شاء الله الدار عامره
0: هو اللي يبدا لك بودك انا شهيك معناتها شي شهيك راه
1: سامحني
0: قلت لك اللي باش يقول لك يبدا لك الكلام نتاعو بنود كل شهيك معناتها مناوي كان انه شهيك يحكي ناي بر هاي بر نسمع فيه
1: هو الاولاد الكل في دار الكبيره في دار بابا
0: ربي يفضلك
1: كل كلهم جابوا على ليشهم كل واحد هاو كل واحد يربح على لوش وبابا شدلهم قال اللي هذا على لوش يربح هو ما عادش يربح هو
2: تو ولا يراقب
0: هي اما اما الجول الجول صحيح لانه بوك ربي يفضله شد لهم جول كي يبداو مروحين كل واحد يخلي في خضه وكتف ولا يروح هكاك
1: يخلي هو يخلي يروح هكاك اما معناتها ما بدي حفره الحقيقه كان خلى حاجه روح فرحان وكان مره ما خليش حاجه روحوا متمتقين شوي الحقيقه ما
0: كنتش عليه المهم ترهدين هذيك الفايده نحبوا اللمه المزيانه
1: الحمد لله يا رب الحمد لله سلام المؤمنين بلا
2: تخير شيراز بوك تحسوا معناها ما شاء الله معناها سنوات وسنوات ذبح طوى ولا يراقب معناها دوره التأطير معناها يعطي فيك الخبره اللي عنده
1: مش هكاك يراقب ومش عاجبه توا هكاك كان يعمل في عركه مش هكاك
2: كلمه هو اللي يمشي
0: أزمان
2: اسمه الحاج يا سيراز
0: شو اسمه بوك
1: اسمه الهادي بابا
0: ربي يفضل لنا الحاج
2: الهادي اللي تقوله عم الهادي هذك هو اللي يمشي كلامك صحيح خويا خبرة رأو
1: كلمه هو اللي يمشي والحاج هو... ما نبيه
0: ربي يفضلها ويطول في عمرهم
1: الله يبارك لكم يرحم الله
0: ويديكم شيراز راهو معروف هو راهو اسمه احنا في الرجال جنيرالمون يقول لك الراجل اذا ولا يدور في الدار ويقول لك طفي الضوء وعلاش هذيك الانبوبه تشعل راهو شويه كل شيء يركز عليه دونك عامل هادي عامل هادي ابارامون وصل له للمرحله هذيك وتو عنده الحق يزي ما تعب هو
1: لا تجاوزناها المرحله هذيك ما عادش حط لنا انبوبه تاعو حط لنا تو وين مشيت عليها جيت كيفاش مشيت وقتاش مشيت
0: يسمع فيك
1: لا هبط عليا وانا كان نسمع فيها
0: ربك في الدار تو ولا سطرك ربي وكاهو ربي يفضلك ماشي راس
1: انا همشي نعاودوا
0: الكل امورك هذيك لما دخلنيش ما حكيت شيء انا حتى الفيديو باش نفسخه من الفيسبوك ليش انا شفت سخ تسجيلات تو مش نخلي حتى تراس انت اللي قلت انا ما قلتش سينا شنو الطيب في التو معناتها اول حاجه
1: والله اول حاجه كما قلت لك كل من كل معناها علوش نحي وطرف نشويه للناس بعد نشويه ونلم عليه الناس الكل ونشويه منهم الكل دفصان الكل تذوق مع بعضها فهمتي شويه مشوى وبعد نعمل مرقة العيد اللي كانت العاده والعويد وقدم شويه خبز طابونه والسترونات وجونا من يجري والحمد لله
0: مدام شيراز كأنه مش المهنه نتاعك محاميه
1: وهو كذلك
0: اللي فدلكته معك الكل راهو فدلك هو راهو
2: لا لا
1: يظهر لك من هذا الجمعة بيحولنا
2: نزوركم يا رسول الله شيء
0: عاد عرفت هنا أنا ما قالوا ليش من نون محامية بقيتها الشيء اللي قلته هذي نتراجع عليه
1: علمك
0: بوك عز الناس بوك عز الناس مش خرنين حشيه عمل هادي انت عز الناس وما يجمو يعملوا لك شيء أنا هو اللي الخرنين ديما في الميكروم فهمت شلون لزني باش نخرب
1: يا سبحان الله
2: لازمتك ديما تسيس روحك
1: معذور انت زاد اخونا
0: مازلت ما كانتش العلوش التونسيون طايح التونسيون تاعي طايح كي ناكل العلوش
1: انا بعيد اليوم
0: ايوا تنبع
1: مسموح لك بكل شيء مسموح بكل شيء
0: ايوا باهي
1: السعادة وعيد اللمة وعيد حب للناس الكل.
0: آمين.
1: بس بالنسبة لي اسمه سهلنا لهم معذور ولهم مسموح.
0: هكا هو ربي فضلك. يقولون لي أنت صديقتنا وصديقتي لذا، دونك ربي فضلك مدام شيراز. نفرحوا برشا بتليفونك.

0: محلى محلى الطلة نتاعك فما بوزيتيف فايبس هكا عبد يقدم لك بالعربي شنو هي الايجابيه معناتها خلينا نقولوا
1: الطاقه
0: الايجابيه فوالا والموجات الايجابيه بوزيتيف فايبس فوالا سينو حضروا قوي الراديو على خاطر ابارتير من توا باش نبدلوا التونسي والجو التونسي
1: باش يتبدل يا مدام شي يولي وضع اخر
2: فقط معايده رايتي
0: بيان سور بيان سور بيان سور تفضل
2: اي عايشه كان نعايد على اخواتي نعاود نعايد عليهم الكل سي مراد اللي هو زميلكم في المصر اليوز
0: تحيه كبيره لي
2: واخواتي البنات ونعايد على اختي ايمان وبناتها في منزل بورقيبه ونعايد على اخويا ولد خويا في امريكا مبتغى مراد ان شاء الله ربي يوفقه وربي ينجحه ونعايد على محمد رسول برشا ربي حبيبي واصحابي
0: هو انا حسب الخبره نتاعي في الراديو عمرك ما تسمي بخلاف العيلة العيلة متاعك الصغيرة تسمي واحد ترسلك ماك تعرف هذه تخش عليك عندك قضية جبت دليل وخليت الأدلة الأخرين
1: كهو لازمتك تعمل ورقة وستيلو وتقعد ثلاثة أيام تحضر في الأسامي
0: دونك قول لعائلتي الكل والناس اللي تعرفني الكل
2: باهي يا سيدي نعايد على عائلتي الكل والناس اللي تعرفني الكل والاهل القضاء الكل
0: فوالا فوالا شفت سلكتها هكا هي سلكتها
2: هذه اللي كنت راه هذه مش مسألة انت لك انت
0: راه باهي تحسك تهدد فيا تحسك تحية ليك تحية حقيقة خلي لي عبرك انت مثال ربي يفضلك شكرا مدام شيراز كما انت جبت القضاء وزارة العدل جنرالمون وما تابع وزارة العدل نقدموا لهم تحية كبيرة برشا وحقيقة راهي دولة بدون قضاء وقضاء عادل واجهزة القضاء بالمحامين بالعدول التنفيذي عدول الاشهاد بالكتاب المحاكم معناتها بكل بالعمل في المحاكم وغيره راهو هي لا يمكن ان تكون دولة والحمد لله هذه حاجة موجودة في تونس هذه حاجة نفرحوا برشا عليها دونك تحيه وعيد مبارك لكل منسوبي وزاره العدل في تونس وتو هاكو كل مره نحاولوا نجبدوا مهنه معينه على خاطر ربيش ما ننساو حد احنا زاده
1: اكيد اكيد انا بالحق نستثمر النقطه هذه اللي انت طرحتها رحومه ونسلم على الناس الكل اللي تخدم معناها في العيد ومعناها وجبت عليها المهنه والظروف انها تمشي تخدم اللي يخدموا في السبيطارات الجيش الامن الناس الكل دون معناها استثناء
0: عمال النظافه فما اللي يخدموا اليوم فما نحكيوا على الحرس الوطني الشرطه للحمايه المدنيه الديوان التونسي هذوما الكل راهم ما عندهمش عيد كيفنا احنا معناتها عيدهم ديما في الـ في الـ في, الـ في الخدمه نتاعهم كما قلنا السبيطارات والصحه بصفه عامه اللي ما يلزمش تقف وحتى النقل في بعض الاحيان في العيد راه فما برشا وسائل نقل تبدا موجوده نقدموا لهم تحيه وخلينا نقولوا زاد فما المهن اللي تظهر في العيد اللي يشوي ويشوش الراس واللي يلم الجلد
1: يمضي السكينه
0: واللي يمضي السكينه قبل العيد والجزاره اللي يدور اليوم وتذبح زاد فما برشا منهم يدوروا ويذبحوا
1: فما شكون حتى الجزاره معناها يذبح لدار واخر وقت معناها خاطر الخدمه تستوجب انه يتنقل
0: بالضبط دونك هذوما الكل نقدموا لهم تحيه وما ننساوش الزملاء الاعلاميين في كافه وسائل الاعلام اللي زاد كل عيد يكونوا موجودين موجودين في البلاتوات راهو بالحق راهو كيقولوا فما شكون يقول لك يقول لك هاكم عاملين جو انتم في البلاتو راهو في الاخر بكل فما ناس مخليه عائلاتها مخليه دارهم ام عواطف بك طلبت فرحانه قالت لها ما صدق ربي مشيت
1: لا لا ولا لا قالت لي نستنى فيك بحر من الجمل نستنى فيه برشا جو
0: انا مش قلت تضحك ام فرحانه
1: نطيب
0: مش قلت فرحه امها اللي مش
1: لا والله لا قالت لي روحتني
0: لا والله ما تعطل في انت في التغسيل واحد هذا اللي سمعته انا قبيلك
1: بالحق رحومه وانا جايه اليوم وحتى مع مولا الناس الكل مروحه من صلاه العيد ماشي خذوا لي هكا ما بهتين يقولوا هذه ايش تعمل بساكها وماشيه
0: معناها سوتو امراه ومعناتها فتاه ومتعديه وماشيه يقول لك نورمالمون في الدار وتحضر وقاعده
1: شفت
0: فوالا دونك هذا علاش نقولوا اللي احنا نخدموا ومش مزيه بالعكس نفرحوا برشا ان هذوما اللي ديديكاس وكتليفونات اللي يجيونا بالعكس يعطونا روح هكايا جديده باش
1: هذا يوجه في ميساج لعرفاتنا راهو لا حقيقه
0: البريم نتاع العيد البريم نتاع العيد اصرفونا قبل ما يوفى العيد
1: ريت كيف فقت بيك
0: خليني ناخذ مدام رشيده فقت بيا انت باه ربي يعمل كدي مدام رشيده الدريدي من منزل عبد الرحمن مدام رشيده مرحبا صباح النور وعيدك مبروك
2: صباح الخير عليكم مبروك الكل اولادي الكل واللي كيف واللي معاكم الكل
0: ربي
2: كل عام انتم حيين
1: كل عام انت حيه بالف خير يا رشيده
2: عايش بنتي عايشه كان راني من
0: كريت احنا نعشقوك ونحبوك مدام رشيدة زادة كي تطلبنا تكي تطل علينا زادة نفرحوا بيك برشا برشا برشا راه
1: انا متأكدة انا متأكدة عندها ماكلة زمنية مدام رشيدة كيكا
0: فما حاجة اليوم
1: فما حاجة ريحتها بديت
0: قول لي مدام
2: فما مليش فما ملاوي بالخمير انا عملها
0: اهوكا اهوكا
1: شمت الريحة

0: عواطف. قل لي مدام
1: نبي بالخميره وتقدم شويه صح وهروس.
0: صح اي
1: صح صارين على الطاوله ونستنى في ولدي تو جاي باش يذبح
0: هي.
1: ولدي وكنتي بحريه وجاري خيط ومرته ياسمين
0: ربي يفضلكم.
2: كيفاش مدام رشيده تو بيناتنا شتي تدير لها قول كنتك كيفاش امور الدواره ولا مخليتها على راحتها؟
1: لا والله ما شاء الله عليها والله
2: هاي
1: سلكت
0: يا مدام ولدك وخذيته تو طعم في بيبيستي ويش ما شاء الله عليها. قول لنا الحقيقه قول لنا الحقيقه
2: راهو فزتي لما في الصدور تو راهو
1: لا لا والله
0: ليها حاذقه الراجل متهني
1: ما شاء الله
0: راجلها متهني راجلها متهني عليه
1: لا والله متهني عليه.
0: يا ربي يفضلهم لبعضهم ان شاء الله وربي يفضلهم ليك انت مدام ويفضلك انت ليهم هما. قل لي شنو ريحه العيد في الدار وشنو جو العيد في الدار؟
1: والله ما شاء الله والله ما شاء الله ملمومين ولدي وكنتي وولد ولد ولدي وبنتي وعندها زوزة تويمة نيرالو ريتيل ديما معايا معايدة
0: ربي يفضلهم لك. شكون تحب تقدم تحيه مدام رشيده؟
1: نحب نقدم تحيه لولدي ناظم في سويسرا ومرته نوال
0: ربي يفضلهم
1: وولاده يعيشك ولدي ذي واخواتي الكل في جرزونة واختي في الجزائر هي ولادها ورجلها وحصيلوا جيراني اللي يسمعوا فيا واللي يعرفوني الكل
2: ومنزل عبد الرحمن الكل
1: ومنزل عبد الرحمن الكل وبنزرت الكل
0: يعطيك
1: السلام الكل
0: ربي يفضلك مدام. ما يخلينا الراديو يعني قوي في الدار خلي
1: والله على الاخر
0: حاضر روحك مالا تو الجو التونسي وباش نعملوا برشا جو مع بعضنا نوبه البنزرتيه حاضره
1: من قبيلي ونحن في العشيه واحنا شيخين نصحوا كل العشيه
0: اي به مالا اليوم عندكم نهار كامل برشا جو يستنى فيكم
2: اليوم الريتم اقوى راهو يا مدام رشيد
1: اليوم ما شاء الله ونحب الله تحيه خاصه خاصه لولدي ناظم في سويسرا 4 سنين ما ريتوش
0: ربي ان شاء الله يقرب القلوب مدام وان شاء الله يطل عليك في اقرب وقت ويلم شملكم ان شاء الله
1: ونحب نبلغ تحيه لنسابي اللي وسيله وبناتها في جرزونه
0: تحية لها
1: والناس الكل اللي يعرفوني الكل.
0: شكون اللي بحذك قاعد يقول لك على سامي شكون؟
1: نعم
0: شكون فما شكون بحذك قاعد يقول لك على سامي؟
1: لا لا انا وحدي اما انا بحذايا كنتي وبنتي
0: يا تشكر ساعتين فيك انتك وبنتك ما شكرتهاش
1: بنتي ما شكرتهاش بنتي
0: هاي ما نحبش نعمل مشاكل انا في الدار هاي قل لي على بنتك حافقه البنيه حافقه البنيه زاد
1: لا ما شاء الله
0: هيك هويه اما شويه بيبيسيتي البنيه زاده بقول للبنيه انت حافقه وربي يفضلها زاده
1: لا بنتي حافقه بناتي الزوج حافقين ما شاء الله وربي يفضلهم وربي يفضل لي عمك السابق اللي تو 10 40 سنه
0: ربي يفضله وان شاء الله يجعله تاج عليكم وعلى داركم الكل
1: والله
0: شنو هذاك
1: تاج
0: راسي
1: ربي
0: يخليهولي
2: شنو عواطف نقطة جست نقطة يا مدام رشيدة نتفكر وقتها انت تعديت معانا في المباشر وقلت نحب ان

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكية والقانونية وانتي بالك مطمئن. اختار ثقة ولا مان.

جينا تليفون يقول انه مدام بيا من ماتر حي الاندلس تسمع فينا توا ولدها ربيع نقدموا لها تحيه كبيره برشا برشا مدام بيا دونك وعلى خاطرها من ماتر وخاطر نحبوا برشا برشا الماتريه ما نجمو كان نكملوكم مع مصطفى الدلاجي بير ماتر.

0: راديو اكسجين اف ام يتمنى لكم عيد سعيد.
1: راديو اكسجين اف ام يتمنى لكم عيد مبارك.
0: راديو اكسجين اف ام يقول لكم عيدكم مبروك.
1: عشان عيدكم مبروك.
2: مع كل فيمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير. مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى. بيكران 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة. ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية. والجارانتي والسيرفيس أبخي فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند أن غران.
3: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش. وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة. وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا. المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، ساندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذا دوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانات، دخلة أوتيل الناظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
4: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا. كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052. العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.

0: ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة. التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
2: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.

0: بالصوت العالي. راديو أكسجين أف أم يتمنى لكم عيد سعيد.
1: راديو أكسجين أف أم يتمنى لكم عيد مبارك.
0: راديو أكسجين أف أم يقول لكم عيدكم مبروك.
2: ان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل. جوست خليني قبل ما ندخل ونكمل في الديديكاسات نحب نقدم تحيه كبيره باش لكل الزملاء والعائله اكسجين الكل. ما نحبش نسمي على خاطر ما شاء الله عائله كبيره وباش ما يتغش عليها حتى حد. جوست نسمي شكون اللي بروفوكاني معناتها دونك شكون خويا وصديقي حقيقه. كي نقول خويا خويا بالفم والملاء محمد كمال ربانا اللي مقبلي مركز مركز معايا بالكدا في الصبحيه هذه وقاعد معانا اون كونتاكت وقاعد يسمع فينا وقاعد يتبع فينا. نقدم له تحيه لي والمدام للصغيرات والبنوتات دونك نقول لهم كل عام وانتم حيين بخير ان شاء الله ربي يحييكم الانفال. نقول له تهنى هنا عاملين جو تبعني في بير ماتر تبعني في الاستوديو
3: شوف توك على عيني كل شيء معناها بالبروف
2: فوالا
3: عالميه
2: يوريك لي حتى اللي زملائي اللي في الدار راهم معانا موجود معانا ويخدم معانا ويضيف معنا. نقدم تحية زادة الحمزة الطياشي في الجروب زادة خاطر دخل في الجروب نتاعنا نتاع الراديو وقال لنا عيدكم مبروك. ألفة الجندوبي تحية كبيرة لها ومرام الهذلي هذوما طول الزملاء اللي في الجروب هذوما اللي فايقين
3: دونك اللي أتوا بحضورهم
2: اللي يخلط نقول اسمه
3: خويا يبقى أحسن بلاتو أقوى بلاتو
2: نتاع الماتينال
3: بلاتو نتاعنا.
2: إيش نقول لك حاجة هو من علم النفس بالله محمد كمال ربنا ما تدخلش من بعد تبدل لنا الرأي نتاعنا. قول اي وكا قول اي
3: قول اقوى بلاتو والبلاتو
2: والعشيه بدل رايك.
3: المهم لا لازم يقعد
2: من الناحيه النفسيه من الناحيه النفسيه يقول لك ديما العمده على الصبحيه وعلى الدخله الاولى.
3: احنا رانا الجنود نحن القوات اللي خلي يقول احنا الدفاع اللي هبطها طاهر
2: مش هذاك مش لا ركز معي ركز معي هاوش نشكرك من غير ما تشعر ركز معي
3: اشكرني وانا نشعر.
2: شفت يقول لك الماتينال هو اللي يحل النهار ويحل الثنيه ويركح العبيد ويركح الموجه. يقول لك كي تعرف تحط لي كيب تاع الماتينال بقيت النهار يتعدى سهل
3: وي
2: كي الماتينال يبدا مش راكح النهار اللي بقي شي راكح
3: على ليكيب الاولى اللي تحط التشكيله.
2: دونك الاختيار نتاع الماتينال راه مش هكاك
3: مش اعتباطيه
2: اعتباطيه خاطر انت ما تعرفش تعمل الدوار ولا ما عرفش تعمل الدوار
3: لا لا نعرف نعمل الدوار
2: ولا امل هربا من دارها ما تحبش تنظف وتعمل العصبين ما عنديش علاقه الحكي
3: لا
2: ما عنديش علاقه. هذا كله افتراءات واشاعات واشاعات اصلا
3: هو اشاعات معناها صحيح بخصوصه هو اشاعات بخصوصي انا وامل امل قلب على الحوزه نتاع العيد ديجا تكلم فيهم متعاود قلهم
2: اسمع
3: حافظوني على الريتم معناها التاكيد تخلط على الجو.
2: التاكيد جانا من محمد كمال ربان قال لك لو موند ابارتيان ا سو كي سو ليفتو قال لك اللي قاموا الصباح وقاموا بكري قال لك هذاك العالم يتبعهم هما تابعين العالم معناتها دونك فوالا دونك شهاده اخيره نجموا نختموا بها الشكر نشكروا فيه في روايحنا
3: هذا الرسمي يدي نحن الصندي
2: باهي امل تقول لك لحات لك باش يستناوني نذبحوا ال 12 امبوسيبل حرمت على عائله كامله
3: هما قاعدين حاسيلو
2: فرحه حماتك
3: كبير السكينه مضاها قال لك 10 4 مرات ويدوروا
2: عطيك ماهيش هاربه منها الحس. تعرف حماتك عندها شهاده افضل حبيب
3: لا
2: استنتك
3: اسمع الفازه ذي
2: اسمع ذكيه ما شاء الله
3: اسمع الفازه ذي ربي
2: يفضل لك ايمن وادم وحماتك معاهم.
3: اسمع البارح تحكي لي امل قالت لي حماتها قلت لها يا خساره ماكش باش تعيد معانا قالت لي هي متقلقه خاطر معناها الجو والعيله وانا فهمت اللي هي على الحوسه وكل قلت لها طن استنك يعني وراك
2: انا عمري ما ريت عيله تستنى ال 12 على جيل واحده بركه اما مادام استناوك حاشتهم بيك امل
3: حاشتهم بالتسييق والمطحان والدواره
2: دونك ربي يفضلكم الناس الكل. تحيه لكل المتابعين مستمعين 31 10 80 90 عن تليفونات باش تكون حاضر معنا جو الموسيقى مازالوا متواصلين ناخذ تليفون معنا طبعا مازلنا هنا بحذا بعضنا سينو العيد مزيان اليوم الحاجه اللي تفرح عواطف واللي سمعناها انه برشا عباد ذبحت خاطر احنا البارح كان توقعاتنا انه برشا عباد مش تخلط وصحيح برشا ما خلطتش اما كمان كي نسمعوا انه فما عائلات حتى ولو تتلم على علوش المهم اكل لما موجوده النيه انه اليوم ما قدرتش انا اموا فما علوش ما بيناتنا نضحيوا به لوجه الله رغم انه معناتها توم بعد الشيخ ياكد لنا معناتها الاضحي كل شخص معناتها هو مسؤول على اضحيته اما ميساج اموا وموا اليوم اللمة موجودة سلة الرحم موجودة الضحكة موجودة والفايدة الفايدة الفايدة انه العائلة تكون تتلم في عيد هو احتفال بشعيرة مشعار الدين دونك هذه الحاجة اللي تفرحنا
3: برشا نحب اللمة متاع العيد
2: فوالا شمشيو توا من ماتر من منز برقيبة منز عبد الرحمن شمشيو توا الغار ملح. غار ملح مع حاضر معنا مدام أمل. دونك مدام مرحبا بك, صباح النور, عيدك مبروك.
4: صباح الخير, صباح النور,
3: عيدك مبروك.
2: شنو حوالك؟
4: عايشة الحمد لله, لبيت.
2: أي قولي شنو حوال العيد عندكم غاديك, وشنو ريحة العيد؟
4: لبيت الحمد لله. عيد هنا ديما احنا الحق ما ذبحناش, عملنا معنا عنا عادات نعملوا مشوى وقلية ومعنا نتلموا العائلة الكل مع بعضنا.
2: مهم جدا مدام, خاطر انت تونسيه كما برشا توانس. برشا توانس ما ذبحتوش اليوم, اما الجو والريحه واللمه والقلب موجود نتاع العيد. فهمت الفايده, الفايده انك تلم. استنى مزروبه التحيه مدام, ابوسي انا ماشي للتحيه, تتقدم تحيه على راحتك. خلينا نتمتعوا ساعه ونشموا ريحه العيد معاكم في غار ملح. خاطر مازلنا ما حكيناش على غار ملح, لا قلت لنا شطيبوا في غار ملح, لا شنو العادات والتقاليد.
4: نعملوا قلية, نعملوا قلية في الفطور, وفي الصباح نعملوا مشوى.
2: اللحمين ما شاء الله على الصباح يسمعوا على المشوى ما شاء الله.
4: ومن غدوة نعملوا كسكسي بالعصبة
2: ما شاء الله. ما شاء الله, هذا موجود عندك مدام؟
4: نعم
2: موجود, هذا في الدارة.
4: اي موجود. إيه
2: ما شاء الله عليك,
4: ثلاث
2: ايام تاع العيد نعملوها. اي ما شاء الله عليك, معناتها العيد بريحته عندكم مدام.
4: ونعملوا القديد والمرقيز وكل شيء.
2: باهي شكون كيفكم؟ اي قول لي شكون موجود بحذاك في الدار وشكون في اللمه مدام؟
4: موجود بابا وامي, حبيت نقدمهم.
2: يفضلهم لك, يفضلهم لك.
4: كلهم ان شاء الله كل عام وانتم حيين خير وربي يطول في عمركم.
2: امين.
4: حبيت نقدم تحيه لاختي وبنت اختي, هي مش بحبينا توفين منسي
2: في المنستير. هيا نقدموا لهم تحية وإن شاء الله عيدهم مبروك وما زاد. المهم مدام, أنت حسب رأيك العيد مازال محافظ على الجو متاعه والريحة متاعه؟
4: مازال محافظ,
2: رغم الغلية متاع العلوش ورغم اللي برش عباد ما خلطتش اليوم باش تذبح وبرش عباد ما شريتش, أما رغم ذاك الحاجة الباهي اللي خلينا فرحة العيد موجودة.
4: صحيح موجودة, من حتى كي معناها عبيد ما ذبحوش والكل محبين على العيد ومعناها عاملين لنا
2: تريبيان. هذا هو التونسي, التونسي ديما قوت التونسي. معناتها خلينا نقولها بصفة عامة, التونسي يجب يكون مش مسلم اللي مطبق للدين بتحذافيره, أما التونسي الدين في قلبه. التونسي ما يحبش في دينه, ما يرضاش في دينه, ما يمس له حتى حد دينه. التونسي كل شيء تمسه فيه إلا أنه تمسه في حاجة من الروحانية متاعه ومن المقدسة متاعه, وذي الحاجة بها اليوم اللي ريحة العيد الصغير موجودة. رمضان ديما تقى ريحته, ترقى العيد كبير. مهما كانت الدنيا تتبدل علينا إلا إحنا ديما محافظين على أصلنا وعلى تقاليدنا والأهم على ديننا. هذه الحاجة اللي تفرح. شكرا لك مدام, ربي يحفظك.
4: يعيشك, يعطيك الصحة, يعيشك مسيو.
2: شكرا لك, تحية لك وتحية لكل الغار ملحية.
3: محليها بالحق الأجواء, يعني تفهم إنهم محافظين على الريتم حتى إذا كان ما ذبحوش اليوم, وكل معناها الأجواء متاع العيد موجودة, الفرحة موجودة, الأمبيونس موجودة. إن شاء الله ربي ديما فرحانين, إن شاء الله ربي يعاود الفرحة لكل عائلة تونسية. أنت بكري ذكرت نقطة مهمة رحومة, قلت معناها الناس اللي ما عيدتش فما ناس اللي عيدت. هو الحقيقة يعني كان كاسح شوية, عدسنا على برشا معناها عائلات, وفما ناس اللي تقول لك ميسالش معناها نحاول معناها نهون عليه العيد, والمهم فرحة الصغيرات, المهم زادة ارضاء ومعناها وتنفيذ لشعائر الله. دونك الناس اللي عيدت ان شاء الله عيدها مبروك, الناس اللي ما خلطتش عيدت السنة ان شاء الله عيدها مبروك, ان شاء الله يربي ديما ملمومين في الخير.
2: العيد المهم مش فقط ذبيحة وعلوش, راهو هو سنة وذي حاجه
3: للناس اللي تقدر
2: وفلا, ومع شرط القدره انك أكيد. تقدر اذا ما قدرتش راهو يلزمك تحافظ على التقاليد نتاع العيد, انه العيد موجود, انه صله الرحم موجوده, انه الضحكه الفرحه اللمه هذه كل موجود, حتى على كيلو اللحم اللي هو حتى كيلو اللحم غالي 65 دينار
3: و70 دينار وحتى 90 دينار 70 معناها و75 وحاجه زاد. حاجه اخرى ان شاء الله ربي ما يحرم حتى دار تونسيه من فرحه العيد, يا ربي ان شاء الله ديما فرحانين وملمومين. انا الحقيقه شفت فيديوهات على الفيسبوك أثرت فيها برشا نفسانيا، وأكيد راكم راك شفتها مرحومة أكل فلاحة اللي معناها يحاولوا ويعاونوا العائلات اللي ما ضحاتش يعطيوهم ضحية هدية، ما فلاح عطا معناها ضحية يكون ثلاثة ولا أربعة عائلات وباعلوش بالوقت ومد معناها الفلوس هذوكم مدهم العائلة وقالهم اشريوا معناها ضحية. إن شاء الله ربي يبارك له في صحته وفي ماله وإن شاء الله يرجع من ويله برشا.
2: شفنا البارح برشا عبيت تحركت وشريت العلالش وقدمت العلالش كهدايا لعدد العائلات. شكرا لكم وربي إن شاء الله يكتبوا لكم
3: في
2: ميزان حسناتكم. أكيد. حقيقة حاجة تفرح برشا برشا برشا.
3: والله شفت يا رحومة بالحق فيديوهات وقت اللي تبدأ عائلة معناها تونسية قاعدة ويجي يسأل الطفل الصغير يقولوا له واي وينه علوشك، قولهم لا راني مازلت ما

0: حقيقة الموضوع هذا على الاخر فربي
1: انا بدي اثر فيك خاطر كان تم بعد نحكي لك خاطر عنا تليفون انه في سنوات فارطه للاسف السنه ما نجمناش اما في سنوات فارطه عملنا حملات ولمينا برشا علالش وفرقنا برشا علالش ممكن نقول مش على شخصي انا معناتها نحكي العباد وفي العاليه معناتها
0: في معتمد
1: العادي في مبادره ما شاء الله تنحكي كاع رياكسيون تاع الصغيرات كي تدخل لها معلوش على خاطر يمكن من الحاجات اللي تتقرابا في مخك وكي ترى رياكسيون تبكي سور بلاس عاود ما تتاثرش من بعد فقط انك تتاثر في اللحظه هذيك
0: والله يصح عليهم نعمه انك تكون موجود في الصفوف الاولى بين الناس هذيا اللي قاعده تعاون
1: وكريت النعمه للانسان اللي قدر وعاون كريت النعمه والميزان نتاع الحسنات نتاعو انه قدر وفرح عائله ومن بعد قلت لك نحكيو على مثل هذه المبادرات ونحكيو زاد على اليوم المؤثرين في تونس
0: دورهم كبير
1: شنو هو دورهم في مثل هذه المناسبات سينو حاضر معنا محمد من جندوبة دونك هو إعلامي حسب المعلومة اللي عنا دونك زميل سي محمد مرحبا بك
2: صباح النور تحية لكم وتحية لكل مستمعين راديو أكسجين أفام
1: شكرا لك يا سيدي راهو على فكرة من أحلى الولايات اللي نحبهم والمناطق اللي نحبها هي ولاية جندوبة زرتها السنة يظهر لي
0: جميلة برشا
1: زرتها ثلاثة أربع مرات خاصة في رمضان قبل رمضان وبعد رمضان فريانة نحكيو على تبرقة نحكيو على عين دراهم نحكيو على جندوبة وسط البلاد نحكيو على بو سالم نحكيو على عديد المناطق المزيانة برشا برشا برشا ومن أجمل الولايات اللي واحد من الناس نحبهم برشا برشا وحتى أهاليهم من ألطف الناس وأعز صحيح. الناس تجم يستقبلوك يمشي بحذاهم يفرحوا بك برشا برشا دونك ما نجمش نتعدى إلى ما نقوله لك لماذا يلا قلب سي محمد
2: يعيشكم ومرحبا بكم في جندوبة ومرحبا بك أنت بالذات في جندوبة وتنورنا على عيننا ولا
1: ربي فضلك شكرا لك سيدي قل لي شنو الأجواء عندكم غديك وشنو ريحة العيد في جندوبة
2: والله ريحة العيد ما شاء الله بحق الصغيرات فرحانين وبالضبط نسكت أنا 55 صلى الله مصلي على سيدي النبي بحق محلية ريحة العيد في جندوبة بنينا على الأخر
1: أي مزلت التقاليد مزلت اللمة والعائلات
2: طبعا والله مزلت إلى حد الآن مزلت جاء طور العيد كل
1: ما شاء الله ما شاء الله هذا اللي نفرحوا به ونحبوا نسمعوه هذه اهم حاجه انا نحب نسمعها في العيد انه تتلم الناس تتلم الناس وتتقابل وتضحك وتتفرهد ومعناتها وتنحي كل البعد نتاع الخدمه والمشاغل الدنيا اليوم وقت نتاع اللقاء نتاع ان نتقابلوا فرد بلاصه وان نتشاركوا نفس الفرح
0: لمنا العيد
1: قول لي سي محمد شكون تحب تقدم تحيه وشكون تحب توصل التحيه نتاعك
2: تحية نبدأها السحر لكل الزملاء كسواسان لمياف تليفونات إخراج تقنيين للإذاعة عند أكسجين أفام اللي هم زملائي وأخواتي وعائلتي في دنيا اللي حبهم باش نحترمهم على الأخر نقدم تحية لأمي بابا لكم أنتوما أخواتي والحبيبتي لما اللي في حياتي ربي يخليها لي
0: إن شاء الله ربي يفضلها لك
2: نقول لها نحبك باش
0: إن شاء الله ربي يفضلها لك وإن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى سي محمد وتحية ليك وتحية لكل الجنات بكي ما حكينا وتكلمنا بالحق ولاية جندوبة ولاية جميلة وجميلة برشا وناسها طيبين على الأخر إن شاء الله يا ربي
1: ما زلت ريحة الماضي والزمان الجميل

0: محلاكم وبالحق محلال الاختلاط في تونس ومحلانا ان نكون كنا باختو والكنا كل واحد في في في بلاصته يعاون معناتها في اي ولايه كان موجود فيها.
1: اكيد
2: شكرا لك. فقط بالله تحية كبيرة مش ما ننساش عائلتي الثانية والكبيرة للهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي على ولاية
0: تحية تحية كبيرة برشا المنظمة هذه. تحية المنظمة العريقة للهلال الأحمر التونسي اللي حتى في العيد زاد عندهم ليزاكسيون نتاعهم ويلموا الحم من عند المواطنين اللي يتصدقوا به وهما اللي تولوا مهمة التوصيل والتوزيع. تحية لهم. يعطيك الصحة سي محمد شكرا لك. دونك تحية لكل المسلمين معينا متاعنا. سينو بالله خطر عندي بلاغ قبيلي شوية وصلنا نحكيه على حي الساسام. يقولوا انه البلاصة تقطع عليها الماء صالح للشراب. والله جوست حبيت نقول انه تفهمنا في فترات معينة وقت العيد جاي في الصيف والاستهلاك الكبير نعرف فما استهلاك كبير دي يصير على الشبكة ويخلي سواء كان شركة الاستغلال وتوزيع المياه هي اللي تقوم بالقطع معناتها عن قصد متاع الماء باش
1: للترشيد
0: للترشيد الاستهلاك. لكن اليوم نحكيوا على خيرات ما شاء الله سنة وشبعنا ماء وفما الماء معناتها أموا ميساش تحبوا تعملوا ترشيد مازال عندنا الصيف جاي. اليوم عيد وحوسة وعبيت تذبح وتنظف وتسيق باه تسيق نقص شوية من التسيق ونقص شوية من إهدار الماء. أما راهو إن نقطع الماء على حومة كاملة راهو ما يجيش راهو عيد. يا الناس اللي تخدم زادة في ستيغ وسونيد راهو ما يقعدوش في العيد وعندهم ديما سيرفيس متاحهم ديما 24/24/7/7 12/12. دونك الناس هذوما نقدم لكم تحية كبيرة برشا وإن شاء الله عيدكم مبروك. بالله قولونا شنو فما في الساسام واسكو باش يصير اعاده للتوزيع نتاع المياه في المنطقه هذه والا لا. ما نحبوش راهو احنا قاعدين مقبيك نوزعوا في الفرحه ونوزعوا في الـ في الـ الموجات الايجابيه لازم. اما كي يجينا موضوع كيف هيك يدردرها شويه لما ويدردر شويه للفرحه نتاعنا
1: ولات حاجه معناها لازمه يظل كل عيد لازم معناها الشركه الوطنيه للتوزيع واستغلال المياه انها بالحق تقص الماء على الناس تلقاها في حوسه العيد في تنبك الحوسه يقصوا عليهم الماء فما ناس تدوش. ممكن هذه سياسه باش تولي القدامه نتاع الدوله في اطار ترشيد معناها استهلاك
0: المياه نعديو العيد وبعد ارجدوه للاستهلاك
1: خاطر شفنا ومضات حتى اشهاريه في اطار هذايا وضروره ترشيد المياه ولكن زاد بالحق ماهوش معقول كي نضم صوتي لصوتك الحومه انه في اطار معناها في تنبك الحوسه نتاع العيد ونعرفوا اللمه والحوسه نتاع العيد ما تصير كان بالماء فما ناس تسيق ومن ناس تغسل الدواره وغيره دونك في التنبك هذيك نتاع الحوسه يتقص عليهم الماء دونك شوف وقتاش باش يرجعوا باش يكملوا يستأنفوا الحوسه. دونك بالحق نداء للسناد انها ترجع الماء للمناطق بالحق اللي قصوها هذه ولا حتى يعلموا الناس من قبل شيء بالقصه.
0: حاجه اخرى اون كونتر بارتي المواطنين راهو كان فما وسخ ولا دم في القاع ولا ماء باش ولا بلاصه باش تنظفوها باش لازم راهو بالطيوم تاع الماء تبدا تدس في الوسخ خاطر هذين نعرفوه برشا عباد يستعملوها بالطيوم يقعد يدس في الماء اللي يخرجوا لبرا. دونك الكونتيتي نتاع الماء في بلاصه يستعمل 10 لواتر باش يسيق معناتها الوسطيه نتاع الدار الكل يولي في 200 لتر 300 لتر ومازال يدس. دونك شويه ماء نصبوا شويه برودوي نمسحوا معناتها ومن بعد نسيقوا بطرف شويه اخر ماء. اما زاد راهو عندنا زاد طرق نتاع استعمال نتاع المياه راهي افراط وتفريط
1: واللي يغسل الكهرباء واللي معناها بالحق يسيق
0: لا سورتو نهار العيد نهار العيد برشا استعمال نتاع ماء زاد في الفاض كيك معناتها وتسيب الماء كيك في الحوم. احنا بدا زاد نكونوا واعيين ومسؤولين ربي هو صحيح سنه من علينا برشا امطار اما ما يعنيش نراهم فرطوم زاد في صيف برك راهو خليهم شويه للقدام
1: نستحفظوا
0: بهم على المياه. يلا أمل كالعادة جو موزيكا حاضرين مازال متواصلين في لمة العيد الناس تسمع فينا خليكم برشا ما تبعدوش.

0: Radio.
1: عام سنة العيد فرحتين لمة العيلة وفرحة لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت. حضرني لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت أورتوبيديك لراحتها، هدية تلم أحساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا أمي.
2: أمي جنة الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي الدنيا.
1: زورونا في مايكير بوانتين واختاروا من باقة الكادو أحسن ما فما. أنفو لاين 57-039-00.
2: أمي أحلى من الورد.
3: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟

0: بيش. في مزرعة البدبي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذا تلقاهم بجنب مزرعة البدبي، ريستو بدبي. مزرعة البدوي، الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
1: بيتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصا لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 42 249. بتول الشام، خلي دارك تحكي عليك.
2: اصنيعي وتابع الضمان
3: مع تبي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
2: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
3: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
4: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس بسيدي سالم طريق الكورنيش، معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية، وباش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، أكسسوارات، وبرشا هدية تستنى فيكم ولأول مرة تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 صباحا حتى 7 مساء. للحجز والاستفسار 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسوام المزينة يتلقاو.
1: معرض بنزرت الدولي من 5 حتى 21 جوان 2026.
5: Sopat Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopat Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua waes aw kbira min qita al ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopat Distrigo, toafrelkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopat Distrigo et Rafko ou ben si halkarhabtek wedouk. Ou ma'ahom, tensa chqa w ta'. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Infoline 70 146 598. Ou elle 98 136 449. Tajmout kalmouna zeda à la 98 136 448. Ou elle 27 957 713. تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
4: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش. والمذيق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاه بيزا او فدوبوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو، مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كفتاجي، في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار. ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي في ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة، البنة اللي ما كيفها اثنين.

0: راديو اكسجين اف ام يتمنى لكم عيد سعيد.
1: راديو اكسجين اف ام يتمنى لكم عيد مبارك.
0: راديو اكسجين اف ام يقول لكم عيدكم مبروك.
1: عيدكم مبروك.

0: راديو أكسجين FM يتمنى لكم عيد سعيد.
1: راديو أكسجين FM يتمنى لكم عيد مبارك.
0: راديو أكسجين FM يقول لكم عيدكم مبروك.
1: عيدكم مبروك.

0: يلا ميساج نهديه للديديكاس هذه للزميلة حمزة الطياش، هي خاطر من محبي الأغنية هذه، محبي نجلة التونسية ديجا. حمزة مغروم برشا بها ويحب أغانيها الكل ويحبها طبعا نجلة. تحية لكل المستمعين نتاعنا وتحية لكل المتابعين نتاعنا. طبعا حمزة تقاوه العشية أبارتير من مدي ساعتين، يقول لكم يجي الرعد طبعا. خليكم في الطقس الرابع المزيان اللي تحبوا فيه انتم العيد الكبير.
1: الرعد ما
0: يحبوا
1: حد
0: فوالا. الرعد نتاع فجعه
1: وحش تربي بالطبيعة، يعني نحكي ونحن فادلكم
0: فوالا فوالا.
1: كان ديجا كي ترى الطقس معناها غيم الناس الكل تروح، يعني الجو في
0: الجو الربيعي تقاو في الماتينال معنا احنا، ونعرف اللي باش تجي برشا اجابات العشيه. امانه بتبيع العشيه باش نرقد.
1: اي حبيت دي انا زاد باش نديكونيكت الحقيقه
0: هكا هو يزين. تعبنا في الجو
1: جونا هذايا هو موجود خويا.
0: قلت لك امالي فول علينا بعاصفه.
1: يا رسول الله استنوا تغير في الاجواء منش تفادلك.
0: يلا الناس اللي تسمع فينا تبع فينا، خلينا نمشيو لمدام سامية الدريدي من منزل بورقيبه. مدام سامية صباح النور وعيدك مبروك.
2: النور صبحكم ورد، صبحكم انوار وازهار وشروق واحلى اكسجين واحلى مستمعين تاع اكسجين واحلى اكيب تاع اكسجين. رحومه يا غالي يا
0: ربي فضلك
2: وعطوفه المزيانه.
1: يعيشك
2: كتبتوا لحد مشايخنا معاك.
1: يعيشك يا لالا ربي فضلك.
2: ولكن اخويا محمد ناصر نوجه له تحيه ونقول كل عام وهو حي بخير ربي يحييه.
1: تحيه
0: ليه.
2: وانت وجبان السله الكل امونه حدوش الكلكم لقدم وجدد ربي يحفظكم وربي ان شاء الله يعطيكم ما تتمنيه ويعطيكم حتى يرضيكم ويحققكم كلامكم امانيكم. وان شاء الله تونس بخير، وان شاء الله اللي كيدلها الشر ان شاء الله كيدوا في رح نحر، ان شاء الله شرورهم في نحورهم كي يقولوا فيها
0: ان شاء الله. يا ربي ان شاء الله ان شاء الله ديما موجودين معاكم، وان شاء الله ديما اذاعه واقفه بجنبكم.
2: دونك يعني محليك ان شاء الله ديما متالق على الدوام يا بابا ديما
0: نسمع وصيه. ربي يفضلك. مدام ساميه قل لي شنو أجواء العيد عندك؟
2: ما شاء الله هاني مزلنا كذا ضحنا المسراح من الجامعة وعدت الأصحاب وضحلهم توي كذا ضحنا أحنا هاني شفنا في الدوار.
0: ديما يسبق أصحابه عليك؟
2: في الدنيا كلها جبر خواطر واللي يجبر بالخاطر.
0: اي طبعا
1: ناوي على امور اخرى راهو ناوي.
0: مش مفتن ولا حاجه مدام راهو ابدا. انا مش متاع فتنه ولا حاجه.
1: لا حتى الطرف
2: نورمال فرحانه. انا كي راني تكون فرحان حتى نصبح هنا
1: الاخر.
0: ربي يفضله لك مدام وربي يفضلكم لبعضكم. دونك شنو المرحله اللي وصلت لها تو في العيد؟
2: طبصة في الدوار.
0: وحدك؟
2: وحدي. أي وحدي
0: ما شاء الله ما شاء الله عليك. ربي يبارك عليك الستر مدام. زمنية ما شاء الله عليك.
2: هي بتبيع كهو يزمنا هكيك دللنا عندهم ميتنا كي عملنا الجار نتحملوا مسؤولية.
0: مش تقصد راجك مش يدلل فيك؟
1: لا مسر الرجل هذا. لا مسر
2: الرجل كي مرجل الشيء كل ربي يحبها ربي يعطيها راجل كي راجل
0: هكاها.
1: زيدوا نعاودوا نحذروك
0: يا مدام.
1: مدام رشيدة
0: مدام رشيدة قالت الحديث هذا، قلت لها رد بالك ما تشكرش برشا راجلك في المباشر ماك تعرف يتخطفوا هالنهارين.
2: يا
0: من الناس يمشي ما يستغنيش عليا. يا بيه بيه ما شاء الله.
1: ما شاء الله عليه.
2: أنا أولى أحد.
0: ربي يفضلكم لبعضكم بالحق. نفرحوا برشا كي نسمع كلمة كي ربي بالحق يفضلكم لبعضكم. ربي يخليك تاج على راسه ويخليه تاج على راسك مدام.
2: نقول لك بابا
0: قول لي.
2: الحياة الزوجية بكرة متيحة لواحد مرة هكا مرة الناس كل تتعارك الناس كل تختلف.
1: أعطيه انصحوا انصحوا داخل على الحياة الزوجية راه أعطيه.
2: الأخر والراجل كيقدرك ويعطيك قيمتك هذيك الدنيا وما فيها وما يشاركش وسط العالم هذيك قيمتك وما هذيك هي دنيتك هذيك حياتك.
0: ربي يحفظكم مدام. ربي يحفظكم ربي يدوم عشرتكم ان شاء الله.
2: قدم له ديديكاس وقولوا الله لا ينحيك عليه ويتجع على راسكم وعيشت وعنده اولاد وزاد من المراه الاولى كلهم نبيل وعطف عليه راكم انتم كيما الشريف ولدي ما عندي حتى فرق نحبكم وربي يفضلكم. لكي تضرت إذا كلها ربي معاك وربي يحبك ولا يفرج عليك. كريمة أختي ورجلها ولدها رشيدة بنت عمي مليكة اللي يعرف سامية الكل أصحابنا وحبابنا وإن شاء الله يهنيكم ويهني قلوبكم ويعليكم على منيعاديكم الرقم سور وعدكم مكسور كل الكل الكل إن شاء الله ربي يعلي مقامكم ويثبتكم ويثبتكم ويعلي درجتكم إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة محليك ومحلى كلامك يا مدام ومحلى الموجود الإيجابية زادة اللي تقدمها
1: أكيد برشا مسجد بيها.
2: نحبك نحبك نحبك يا نعومة يا غالية راك روحي يا نعومة راك انت عالناس الكل يلا يلا لي نحيك عليا راك نوارة هكيك وقاعدة نشوفك حتى نسيرس يا مرأي إذا ربي يفرج عليها حتى تصوير هكيك المهم انت حية ونشم ريحتك ونشبع راهي راهي نسمة احنينا وبنينا وان شاء الله
0: امك شكون هذه نعيمة شكون مدام
2: مماتي العزيزة
0: ربي يفضلها لك ربي يشفيها ان شاء الله ان شاء الله ربي يشفيها ربي ان شاء الله يجيب لها الصحة
2: الله لا يمشيكي خليك يا رحومة انا نقولك العين اللي ما في خسارت كل اللي رات والقلب اللي ما يحبكش ايش يعمل بحيط
0: هكا هو ربي يحفظك يا مدام وربي يخلينا هالطله ان شاء الله كل عام نراوك ونسمعوك وتفرح معنا مدام بالعيد شكرا ليك يعطيك الصحه مدام دونك اليوم حقيقه محلاها مدام ساميه وكل اللي تعديوا معنا بالحق والمستمعين زاد تقدموا لهم تحيه مازال متواصلين كان عندنا تليفون امل سينا نمشيو للغناء عندنا تليفون حاضره نمشيو فاصل فوالا عندنا فاصل ثم نكملوا مع الجو والموسيقى خاطر برشا عباد تسمع فينا جوست قبل ما نخرجوا بالله تحيه لصديقي شوقي الإمام من انجلترا يقول لي تو بعث لي ميساج قال لي راني مازلت كي كملت ذبحت وركحت الامور الكل وركحت العلوش قصيت وكذا وقال لي راهو تو حطيت اكسجين نشم ريحه البلاد نشم ريحه تونس دونك برشا كيف شوقي صديقي قدموا لهم تحيه خارج ارض الوطن ايكومبري خواتي اللي زاد اللي موجودين خارج ارض الوطن قدموا لهم تحيه كبيره ان شاء الله عيدكم مبروك ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير التوانسه الكل مواطنينا بالخارج اللي ما لحقوش باش يكونوا موجودين في العيد هذا في تونس على الاقل بالحق راه
1: كنقولوا امين
0: احنا كنقولوا ايفيكتيف برمي الحاجات اللي تخفف الغربه انه كي يحطوا راديو راديو التونسي بصفه عامه وراديو اكسجين بصفه خاصه يشموا ريحه البلاد ويحسوا اللي هما موجودين في البلاد دونك على ذلك نحبوا نحطوا الجو التونسي والاجواء التونسيه باش نخليكم ديما في الجو نتاع العيد
1: اكيد خاطر المشاعر بالحق تتحير رحومه في الاوقات هذه نتاع المناسبات عيد رمضان بالحق فمشكون يتوحش عائلته فمشكون يتمنى
0: يظهر البعد وقتها
1: موجود فمشكون حتى يتبع معناها الاجواء نتاع السليخه والذبيحه في اللايف معناها نتاع ابل مسنجر ولا واتساب ان شاء الله يا ربي تتلموا بعائلتكم في اقرب الاوقات وان شاء الله يا ربي زاد في الصيف تروحوا وتقابلوا عائلتكم كما كلمتنا معناها المستمع الوفي قال ترى انا ولدي عندي 4 سنين ما شفتوش فما حتى اكثر ان شاء الله يا ربي لمش شاملكم بعائلتكم وتشوفوهم في افضل واحسن الاحوال وان شاء الله ما تسمعوا عليهم كان الاخبار الخير خاطر ماك تعرف رحومه واحد كي يبدا في الغربه بالحق يبدا هكا قلبه على عائلته خايف وديما يحب يسمع عليهم كان الاخبار الباهي ان شاء الله يا ربي ما تسمعوا عليهم كان الخير ان شاء الله ربي يرد غربتكم الناس الكل
0: شكرا لك عواطف يلا نمشي وفاصل ثم نواصل طبعا في الجو والموسيقى الحلوة في أجواء عيد الأضحى المباركة
3: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة واتقان اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزيرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات أقوى المباريات الرياضية أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول ألفا تلم العائلة

0: Radio Oxygène FM.
1: في بالك في بالك تونس خضرة تحب من أول نظرة لأصفر رمل لأخضر جبل لأحمر غالي دم لليتها وسيدها لفحل

0: خمس سنة العيد فرحتين لمة العيلة وفرحت لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكيرن ودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتيين البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت، حضرني لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت أورتوبيديك لراحتها، هدية تلم أحساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا أمي.
1: أمي جنة الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي دنيا.
0: زورونا في مايكير بوانتين واختاروا من باقة الكادو أحسن ما فما. أنفولاين 57039000.
1: أمي أحلى من الورد.
2: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذا متلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
3: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فينا الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتيور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعدي والباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 042 249. بتول الشام، خلي دارك تحكي عليك.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت، حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
6: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس بسيدي سالم طريق الكورنيش، معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية، وباش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، أكسسوارات، وبرشا هدية تستنى فيكم ولأول مرة تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 صباحا حتى 7 مساء. للحجز والاستفسار 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواب المزينة يتلقاو.
7: معرض بنزرت الدولي من 5 حتى 21 جوان 2026.
8: سوبا ديستريغو، أجنس أوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معنيبة سوبا ديستريغو، سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية، بوجو، سيتروين، دي اس و أوبل. Sopa Distrigo, t'offre comme large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niébet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si halkarhabte ki weddouk. Ou ma'ahom, tinsa chka wetta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras El Jebel. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زيدا على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
9: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة.
10: توا تنجم تشري اي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الاجراءات معاه سهله والخلاص امن، وزيد عنا عروض مزيانه ومنتوجات اصليه 100%.
11: خضراوي تيك، ثقتكم هي اولويتنا.
10: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
12: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاه؟ بيزا أوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا، مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي، في التمخميخ عندك ما تذوق، وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليستي بي ومقابل راديو أكسجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.

اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، أرجى الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشي اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل النظور. أنفولاين 98 136 214 55 0 33 0 38. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين اثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و 100% تونسية.
4: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك. أكسجين أف أم بالصوت العالي تحبك.
5: أكسجين تنفس الأف أم، تنفس الأف أم.

0: خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المجال السوري اللي بنزر تختار باش يزين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعة مش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29 042 249.
1: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
2: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربت للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئنك. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات. أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
4: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
5: اقعدوا ديما معنا.

0: تونا بيمنت والمؤسسة دفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زي تونا بيمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ملا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زي تونا بيمنت سهلت حياتك إيزي زي تونا بيمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
1: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98-131-350
0: حير في اللوكاسيون توريستيك وملقيتش وين باش تعمل شانج عايد في الصف في البنكة وملقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك البانو سولار متاعهم يحول كل غيون سولار الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سور بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: شكرا وانتم حيين بالف خير سنين دائما. تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. ان شاء الله عيدكم مبروك, ان شاء الله ديما ملمومين ديما فرحانين الكل مع بعضها, واللي توفي لكم ان شاء الله ربي يرحمه, واللي بعيد عليكم ان شاء الله ربي يردوا في اقرب وقت بيان سور, اللي في الضيق زاد كيف كيف ان شاء الله ربي يفرج عليه ويروح لعائلته ويروح بحذاكم وتتلموا مع بعضكم كالعادة في المناسبات. عيد اضحى مبارك للتوانسة الكل, البنزرتية الكل, الاهالينا الكل في ولاية بنزرت, الناس اللي تسمع فينا ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير. بلاتو العيد كالعادة وجوه العيد مازالت متواصلة على اكسجين اف ام معاكم انتوا حتى الخمسة نتاع العشية. فضل ليكم البلاتوات هذوما ليكم باش توصلوا للديديكاس نتاعكم التهاني نتاعكم للناس العزيز عليكم, وتحيه كبيره لكل مستمعينا. تحيه كبيره رانيا ترابلسي موجوده معايا. رانيا مساء النور, ان شاء الله عيدك مبروك.
1: مساء النور حمزه, تحيه ليك, ان شاء الله عيدك مبروك, ان شاء الله عيد مبروك لكافة الزملاء باذاعه اكسجين اف ام. ان شاء الله يا ربي ينعاد عليكم بالخير والصحه والعافيه, وان شاء الله يا ربي ديما تكونوا ملمومين في الخير, وبيان سور تجمعوا تكلمونا وتقدموا التهاني نتاعكم كما كل عيد. احنا عودناكم تطلبونا على 31 10 80 90 والا 53 53 51 53.
0: فوالا تزرف تليفونات 31 10 80 90. بالله تضحك عليها كالنهار طلبتنا ولا عيد من العيد نسيت بالضبط مرا كبير.
1: اي ماني معاك وقت.
0: اي قال تزرب وراهم في النوامر, والله باش نخلط نقيد النور وما قيدته كان بالسيف. ريت لست تقرا حسابك انه فما ناس كبار يسمعوا فينا سيراني. وتعطيهم وقتهم باش يقيدوا فوالا في العقل, سينو كي بيهم كي بلاش كي تسمي فيه النور وانت تزرب به يقول لك ما نخلطوش نسمعوا.
1: ما نخلطوش.
0: فوالا كملت الحوسه لرانيا, الجو مريقله في الدار
1: الحمد لله لاباس الحمد لله سلامات ان شاء الله الناس الكل
0: توا اي
1: كل مع بعضنا
0: فوالا
1: ان شاء الله عيد مبروك على الناس الكل. والاكيد انه في الوقيت هذايا الناس الكل راهي كملت نورمالمون خاطر ديجا ذبيحه بكري السنين واللي مازالت بيان سور فما برشا ناس الوقيت هذايا تبدا تكسر في العلوج والا عندهم قضيه اخرين حاجات اخرى مازالت تكملوا فيهم كملوا فيهم
0: ولا فما فما كالعائلات اللي بالاربع خمس علاج دونك الباي يجي الاخ
1: فوالا
0: تكون عند البو تلقى خمسة أولاد ولا أربعة أولاد عند البو دونك يطلع باي هو مرته
1: هو
0: نص النار نص النار
1: دونك وسعوا بالكم الناس الكل. الأكيد هذه حوسة عيد ولمة, والحقيقة العيد هذوما يحبوا اللمة دونك هكا شوية وسع بال شوية ضحكة منا كليمة منا بقدرة ربي كله يتعدى
0: أمل ما تكثرش من الحب
1: فوالا
0: انا شكون نقرد الدم ديجا في جماعة الراديو دونك تردوا بالكم بالله
1: ردوا بالكم
0: لماكسيموم من الحمرة وشوية شوية مش
1: بالحق ما تاخذوهاش وقت
0: تشوف تشوف المنيو رانيا دسم راه انا واحد من الناس مثلا ما نجمش مليش قهوة معناتها
1: حتى
0: شربت قهوتي وفي جورة قهوتي مدولي المشوي في جورة المشوي احنا في بنزرت طيبوا القلاية طيب مدوا القلاية معناتها مشوي وقلاية ديجا انا جاي ديزيكيليبري تو في مخي معناتها دونك ورا بعض الشيء لازم شوية شوية ايكيليبر معناتها سورتو انه قهوة تصب في جورتها مشوي ديجا ما نعرفش اسكو الصحية الحكاية ولا مش صحية مخلطة داخل حليب ومشوي على قلاية
1: هما اللي ما كلاش اي طول مشوي
0: مثالش هذاك الظاهر اما انك شرب قهوة ومعها كيك وشوية
1: انا بون لما حالة انا ما ناكلش العلوش اما شنو قمت عادي
0: ولا ماكش معنية دونك
1: اي شربت قهوتي نورمال عملت ترتيب بالزبدة
0: اللي مخ مخورة وانا اعطيها قهوة وكيك والدنيا وجو وهذا حلو من با 4 ساعة 4 دراج في جورتو عطاوني طول المشوي حسنو
1: لحديش يعني مدولي هكا تشايشة كبدة كليتك هاو
0: صحيح ليه ما احنا ديزيكيليبر الجملة
1: حسنو لا جملة
0: ان شاء الله عيدكم مبروك
1: حتى الروح اللي نكر شوية سكالو
0: كلوا وعملوا كليبر وكا رسمي لكم سيترونات هي اللي تعدل لكم ان شاء الله
1: ومتحب ليه ما تكثروش فيها السكر وكا تدخل بعضها
0: ما تكثرش السكر خليها كيكة وكدورو وعطي بالقارس قارس قال لك كان بالفين ولا ب5000
1: مش بالفين بدينار انا اخر مره خذيته ب 12
0: مش مشكل عيد يسني دائما كل عام وانتم حيين بالف خير 31 10 80 90 باش تعملوا ديديكاس نتاعكم تخلوا لي كومونتير على الباج نتاعنا اوكسجين تونيزي. انا نحب نبدا من الاول بيان سور رانيا قبل كل شيء الساعه نحب نعيد على عائلتي الكل عائله طيشي الكل وعائله السعاده الكل عائله امي دونك ان شاء الله ربي يفضلكم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير عموماتي الكل بيان سور عمار علاله محمد حمادي ان شاء الله ربي يرحم عليه بيان سور وحبوب ربي يفضله صباح كامل انا شيخ علي دونك نسيهم بناتهم صغارهم ولادهم وكلهم عندهم اليوم اصلا عندهم ولاد ولادهم دونك ربي يفضلهم الكل دار عائله امي بيان سور خالي في فرنسا محمد وخالتي محبوبه دونك نحب نعيد عليهم ويرحم بيان سور فوزية ويرحم خالتي زهرة زادة كيف كيف، ربي يفضل لبناتهم وعائلتهم كل شاء الله، عيدهم مبروك. سينو سبيسيال ديديكاس لخويا صديقي راضي كشك اللي أنا خارج من الدار حال عيد مكتعرف تلوج دونك وهو متعدي آية قال ينزلك المحطة عادي تضرب نص ساعة للتاكسي راني صارت تلهب
1: صارت تقيلت
0: دونك راضي كشك ويوسف ولده معاه هيمين زادة كيف كيف ربي بفضله وعيدك الكل يا راضي إن شاء الله فرحان ديما إن شاء الله كل عام وانتم حين بالف خير سوى راضي كشك وإلا دارك شك الكلها نوجه لها تحية راضي وعدته خاطر قلت له من دمك وصلتني دونك ديدي كاس لي كيف يمشي التاكسيست راه باش يمشي ليك سينون لواجيست ما نعرفوش والله اللي وصلنا رانيا نوجه له تحية خاطر تعذبنا الكل هالجماعة شد السجنين ما حبوش يزونا منزل بورقيبة وبركة وصلنا منزل بورقيبة يعطيه الصحة وإن شاء الله كل عام هو حي بالف خير ولا هذه تحية اللي حبيت نبدأ بها رانيا ما نعرفش عندك ولا تحب تخلي في الغداء بالرسم
1: ليلي أنا خل نبدأ باش ما ننسيش
0: صحيح أنا قلت خل نبدأ
1: عملي ونسيت برشا دونك قعدت في مشكله نحب حتى حد يتغشى عليا نعيد على دارنا الكل امي وبابا واخواتي ان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل على عموماتي الكل فامي ترابلتي الكل ومرت عماتي الكل وعمتي وكيف كيف زاد اولادهم الكل وربي يرحم مرت عمي ان شاء الله وكيف كيف زاد ما ننسيش عائله امي الكل فامي صادق الكل نعيد عليهم وسبيسيال ديديكاس توا باش نركبوا الطيارة هذي لازم منه عرفت ديجا الصغار يستناو على ذيك انا يزمني نعملوا ديديكاس هذايا نحب ساعة نبدأ بولد عمي فؤاد ربسي في ايطاليا وبناته ومرته ونقول ان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل كيف كيف زادة بنت خالتي هيلة وراجلها لطفي في فرنسا بنتها راني ومايا نقول لهم عيدكم مبروك باش نمشي كندا مريم بنت خالتي وراجلها نزار وولدها ريان اللي هو كل عيد يبدا يستنى في الديديكاس ريان الحمروني نقول لك عيدكم مبروك نعد عليك بالخير والصحة والعافية وبيان سور ما ننسى زادة بنت خالتي حياته رجلها وليد في إيطاليا ولدهم هارون قالوا إن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل ينعاد عليكم بالخير والصحة والعافية وصحابي الكل اللي تعرفوني الكل عيدكم مبروك الناس الكل وإن شاء الله ينعاد عليكم بالخير والصحة والعافية
0: كهو
1: كهو
0: كهو كهو
1: كهو
0: كهو
1: كهو
0: سير
1: سير
0: سير ده براسك خوي هنا سبيسيال ديديكاس بيان سور اللي للناس الكل يسمع فينا ومستمعين الكل بكل فرجيو يعطيهم الصحة بيان سور ديديكاس سبيسيال برشا حب ونحبها برشا وربي يخليها ليا مريوم بيان سور تعبناها معانا العيد هذايا حسين وكنت ماكله وتمخميخ تقول لي يا اخي مهبول قهوه والحم وانا يعلم بيك الربي ونشوي نعمل ونقلي ونقادي وكذا دونك فوالا
1: هي اليوم راهي كلها في اليوم
0: اي حس اليوم
1: تصبح للحياه عاديه
0: مسكينه خليتها وتمسح في الدار وكل كل شيء مع بعض وهبط ومبدل في المخالد دايرين وعملتهم الكل حسين اليوم
1: نعمل كل
0: شيء دونك تحيه لمريوم اختي ربي يفضلها لنا بيان سور حبوب بيان سور تحيه كبيره ليه سينو سبيسيال ديديكاس وبيان سور نسرين نقول لها كل عام وانت حيا بخير
1: كل عام وانت بخير
0: هي والعائله الكل بيان سور وهاك تحرمت عيد السنه من الحم بما انه زرستك في حاله وقعد هكاك بلاش الحم تحضر في روحها وتمضي عيد كامل في الاخر تلقى روحها العيد هذا غير ما تنجم تاكل الحم دونك ناسو كل عام وانت حيا بخير انت والعائله الكل عم نبيل تسهام والفامي كل صابرين ومحمد وعائلتكم الكل واللي يعرفوك الكل ان شاء الله كل عام وانتم حيا بالف خير عزيز في الاخراج تحيه كبيره ليك كل عام وانت حيا بخير فتوح في التنسيق المكالمات التي فيه هو ريحه بغزم احلام كيف منسقي العمل وجوهم قاسمين تليفونات والمستمعين بيناتهم
1: اللي باش يوريك القوه لكل عشيه
0: تكامل لاي في العشيه لا فما حاجه صبيت عامله
1: فما شيء
0: ماشي رجو في قران صباح ومن بعد تكبير
1: قبس من الايمان
0: قبس من الايمان بعد تكبير بعد شويه اغنيه كيكه فتوح ولا صح
1: ما في بالوش شويه زياره على شويه
0: أيوة بدو قال ما في باليش معناتها تو نبداو تو تهاني العيد تو والبلاتوات العيد تو وجو اكسجين
1: تو لا تو
0: لا صبح جو لا صبح جو اكسجين 24 سور 24
1: لا جو ما نحكي
0: جو غني صحيت غني والشوا ميوزيكال نتاع اموله نوجه لها تحيه
1: امورها طيبه
0: بيان سور تو تبدا الخدمه وتجي لي زانيماتور وتتحرك لي بلاتو مستنيو تليفوناتهم تجي يجي الرعد كي وقتها يجي الرعد يجي الرعد دونك تحيه العزيز تحيه الفتوح تحيه الرحاب ليكيب كل اللي معانا تامن لكم تليفوناتكم نستناوكم بيان سور بعد كملتوا حوستكم وقذبحتوا وقلتوا اموركم توا بيان سور اطلبونا على 31 10 80 90 باش توصلوا للديديكاس نتاعكم للتحيه نتاعكم للتهاني نتاعكم للناس اللي تحبوهم الكل والناس اللي قاعدين يسمعوا فينا الكل داخل تونس وخارجها وين ما كانوا يتابعوا فينا على إذاعة أكسجين إن شاء الله عيدكم مبروك.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلة أوتيل الناظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
3: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توسيه.

0: كل عام وانتم حيين بالخير، ان شاء الله عيدكم مبروك. سني دايما كالعاده اللي ديديكاس على الباج نتاعنا. بعد شويه رانيا تعمل لنا طلع على الباج وتقول لنا اش فما وما فماش بيان سور على الباج شو مال ديديكاس. سامحوني قاعد يمشي
1: اما لي عندي ظروف المباشره تويك توا خاطر فما برشا ناس توا حلت الراديو
0: اوكي
1: وتوا قاعده تسمع فينا وتوا باش تتمتع بالعشويه. نحب نقدم سبيسيال ديديكاس لبسام وزوجته ريم والاولاد ونقول لهم ان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل، نعاد عليكم بالخير والصحة والعافية وكيف كيف زاد العائلة.
0: بسام احتراماتي
1: ان شاء الله عيدك مبروك
0: خير. عيدك مبروك انت والعائلة والناس الكل وعيدك الكل خويا ان شاء الله ديما فرحان ديما موفق وربي يعاونك في العمل.
1: وما ننساش زاد عائلة مدام ريم عائلة بوصحابة تقدم سبيسيال ديديكاس لبوها تيجاني وامها رجاء وتقول لهم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، ان شاء الله ربي يفضلكم الناس الكل، ان شاء الله يا ربي ديما هكا ملمومين بالخير، ان شاء الله ربي يفضلهم لك يا بسام الكل.
0: وي ساميه احكي لي زاد كيف كيف على الباج بن سعيد، ان شاء الله تحيه كبيره ساميه تقول ان شاء الله عيدكم مبروك سنين دائما ينعاد عليكم بالصحه والعافيه ان شاء الله يرحم زورانيا وكل فريق اوكسجين.
1: شكرا
0: مستمتعين معكم، نعيد على عائلتي زوجي واللي يعرفوني الكل ويرحم بابا عيدو في الجنه ان شاء الله، ان شاء الله ربي يرحم ساميه. كل عام وانت حيه بالخير ساميه، مستمعه ومتابعه وفيه لينا وللكيب الكل والاوكسجين الكل، ان شاء الله كل عام وهي حيه بالف خير. اي مريق العزيزه مشكو من مش نجمون نزلنا لازم نعرف شكون وعلى تسام بالعملي عزوز يا عزوز دايخ باللحم حتى عزيز دايخ باللحم غزب
1: اي تحسوا بيش
0: بيش
1: بيش
0: نقروا الدم
1: وجو ازرق بالعمل مازلت
0: مدام نورة معنا في التليفون. مساء نور مرحبا.
2: السلام عليكم خويا حمزة
0: شو حوالك؟
2: الحمد لله عيدكم مبروك انت واختي رانيا وجميع
1: عايشة كل عام وانت بخير
0: ربي يفضلك. مين تكلم فينا مدام؟
2: المنزل جميل.
0: اي تحيه ليك وللجميليه الكل.
2: عايشك عايشك
0: خويا. شنو جو العيد؟
2: كل عام وانتم حيين بألف خير وينعاد عليكم بالخير والبركه يا ربي سنين دائمه.
0: عايشك. شنو الجو عندكم كيف تعدى العيد؟
2: لا ما شاء الله تعدى يهبر كيما احنا نقولوا بلغتنا مصلي على النبي العائله ملمومه.
0: هذيك اهم حاجه.
2: وليداتنا شقار ورجيلاتنا وما شاء الله تلمسنا تلمينا صباح ذبحنا كلينا شربنا عملنا جو ولعبنا ضحكنا.
1: الحمد لله.
2: ان شاء الله ديما يا ربي كل عائله تونسيه يا ربي تعدي في العيد كيف احنا يا ربي.
0: كملت الحوسه؟
2: لكن تو والله تو
0: صوتك نتاع نوم.
1: انت واحد شي قايل.
0: كاني كاننا بحذاك كاننا نسمع بحذاك حاضر بحذاك. صحيح صوتك نتاع واحد سيء تعب تعب كمل باش يمشي.
2: العيد الكبير تعب تعب خويا حمزة.
0: وي صحيح صحيح صحيح. وما نقول لك عيد صغير عيد صغيرات والعيد الكبير للكبار.
2: الحمد لله يا رب كل حبايبي بخير يا ربي الحمد لله.
0: الحمد لله. هاي على شكون تعيد؟
2: انا عايد اقبل كل شيء على زوجي على اولادي وائل ومتي وملكه وعلى عائلة ربنور الكل بكبيرهم بصغير مش ما ننسى حتى حد بعد شغال يقعد يعاركوا فيا
0: شو قلت لي
2: ان شاء الله كل عام وهم حيين بالف خير يا ربي. نترحم على بابا ان شاء الله يا ربي عيده في الجنه ان شاء الله يدعو من نتمنى لها الشفاء العاجل زاد مين يا ربي يفرج عليها يا ربي ولحبيب ولاصحاب الكل اللي يعرفوا نوره يعني من منزل جميل. ومرة أخرى نقول لك خويا حمزة إن شاء الله عيدكم مبروك وكل عام أنتم حيين بألف خير.
0: عايشك يا مدام عايشك ربي يفضلك تحية ليك وأترافيرك أنت للجميلية الكل تحية المدام نورة وربي يفضلهم. العيد كبير الحوسة رانيا هي تعب هي اللي تهدر
1: خاطر ديجا الناس الكل تقوم بكري
0: بالضبط
1: يمشيوا للصلاة ومن بعد
0: نتذكر في سيرتو كنا صغار خاطر بعد ما عادش ولا عندي ريتم آخر دونك كنت صغار كنا صغار بيان سور العيد الكبير نتذكر ظالي المغرب ما تلقى حد فايق في الدار
1: ليه
0: مع المغرب سي ما يوصلوا المغرب كان سي
1: باتري
0: فاب الكل الناس كل راقده معناتها والنوم بكري في العيد الكبير عكس عيد صغير بيان سور اللي هو بتاع صغيرات بتاع خروج وكذا
1: لازمك تبدا عندك قوه اكثر باش تنجم تتحرك معاهم وتدور وتمشي وتحوس
0: بالضبط اي بالضبط دونك ان شاء الله عيد مبروك للناس الكل وكل عام وانتم حيين بالف خير 31 10 80 90 باش تخليونا الديديكاس نتاعكم زاد كيف كيف على الباج مرحبا بالجميع دونك فوالا المعايدة على التليفون تاع الراديو اما الميساجات بريفي اللي يجيونا نتاع صحابنا راهو يخلصوا
1: راهو انا عندي نهار ما حليت كونيكسيون
0: صحيت اي كان عندي في الميساج خط برك الله تو ليست
1: كامله
0: لو قلت صحيت راني باش لا مش عايدوا عليا يا ريت يعايدوا اترافيري انا في الراديو باش نعملوا ديديكاس دونك هذوكم خويا خلصوا راهو ما يهمنيش ما يتعداش هذا دونك جيست تحيه كبيره ليكم وين ما كنتوا 31 10 8 90 باش تفعلوا معنا تخلوا لنا لي كومونتير على الباج نتاعنا اوكسيجين تونيزي مرحبا بال
1: بالجميع
0: بالجميع بالله جميع خاطر فماش فشكون قال لي باش نبلوكيك فوالا دونك ختام الاخر ختام الاخرين نوجه لها تحيه ان شاء الله عيدك مبروك ختام انت والعائله وعائلتك الكل والفامي الكل وفضل لك الوالده فضل لك اخواتك دونك قالت لي نحب نعيد على حسين انس خديجه هناء الكل ملمومين قالت لي من يقصك ردي دونك بيان سور سورتو هو انس نحب نقول عيدك مبروك كيما قبيلي في المساء نعاود نفس الكلام ما عاودش نعاود لك في الراديو ربي يفضل لك سي حسين وخديجه والصغيرات الكل ربي يفضل لك رياض سورتو ربي يفضل لكم الناس الكل ديجا على رؤوسكم وكل عام انتم حيين بالف خير وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بيان سور ديما فرحانين وديما ملمومين بعد ختام راه اي ديديكاش نعملوا من الميساجات بريفي بالفلوس راني انا نخدم على رواحنا
1: هي طول رشوم لك
0: كيما اللي يشوش في الريوف
1: انت قول وانا طول نخلص
0: الراس ب5000 صحيتك
1: انت قول وانا نخلص
0: 31 10 80 90 باش تفعلوا معنا تخلونا لي كومونتير على الباج نتاعنا اوكسجين تونيزي مرحبا بالجميع حجاجنا الميامين كالعاده في المناسك الاخيره للحج حج 2026 اللي شفنا البارح سواء عرفه والا بقيت المناطق رانيا مزدلفة ميناء تو كيف كيف بعد الحرم أرقام كبيرة وكبيرة وكبيرة برشة دونك تقريبا 1700 وصرف سنة مليون و700 تلف وشوية صرف حجاجنا سنة في البقاع المقدسه صحة لهم شاء ربي يعطينا شاء ربي
1: يكرم الجميع يا رب
0: نكونوا موجودين كيفهم غادي بصراحة حاجة أخرى وحتى اللي توفيوا شفت اللي توفيوا زادة كيف كيف نعزيوا عائلاتهم ما راو معناتها موتة
1: يسعد اللي
0: بالحق نعرف عائلاتهم تتوجع بتتر وي لكن زادة هذيك اللي موت علينا حق وكي جيك في بلاصة كي من أكاك قولوا كان حمد الله وإن شاء الله ربي يرحمهم وإن شاء الله من دنيتهم لجنتهم بيان سور لأن ظروف مناخية راي قاسية وقاسية برشة معناتها حرارة كبيرة كبيرة كبيرة برشة غادي وإحنا في جبل معناتها ما تلقاش حتى وين تقعد الغادي ناس كل كيف رانيا ناس كل سواسية فما حتى فرق لا بين رئيس دولة لا بين أبسط مواطن
1: شفتنا
0: تصوير حسن وترى رئيس بوركينا فاسو كيفاش ريقت في القاع ومنبا قارد كوري دايرين بي منبا يعني
1: اللي
0: بحذيه مواطنين فما واحد سقي بجنبه بحذ راسه معناتها تلمو معناتها غادي راه ما عادش غادي الناس كل كيف معناتها في العمره وي بوتيتر يمكن الرؤساء خاطر يقربوهم للكعبة عندهم بلايص معينه ويدوروهم بالسيكوريتي في الحج سورتو في عارف شنو عمل لك باش طلع معك عباد ولا باش طلع معك قرد كبير اون توكا شفنا الصورة
1: ظهر لي الوفود الرسمية اللي تبدا ماشي هكا تبدا ديجا اونتوري في بلاصة باهية يعني
0: لا هاني قلت لك في الحرام يمكن في الحرام يمكن في اما في عرفة امبوسيبل جبل والبلاصة ديجا صحيح جاد اكزاكتومون غادي جادك يا علاف ديجا فما بين اللي يقعد لك يعني فما نيفو معين يقعد له وبين يطلع الفوق من اللي صغير ويجم معناتها ويقدم ويتوغل ديجا
1: فما برشا اللي طلعوا الفوق وشفنا حتى تصور الفيديوهات اللي قاعدة تدور في تيك توك في الانستغرام
0: ولا حتى على الحجر
1: صغار محليهم ما شاء الله صحيح. والله ربي يكرم الجميع
0: ان شاء الله ربي يكرمهم الكل وان شاء الله ربي يتقبل منهم وان شاء الله ربي يرزقنا احنا لكن تصويره قلت لك اللي قاعده الدور هذه كان تاع الحسن وترى رئيس بوركينا فاسو السابق جو كرو خاطر ولا الحالي الطفل الصغير ما نعرفش بالضبط انا هو فيهم خاطر عائله كله وترى في بوركينا فاسو دونك كلهم مستمتعين بغض النظر على هما شكون ولا شنو مناصبهم ولا فاش يخدموا
1: في الوقت هذاك ماشي يخمم في المنصب
0: كلهم مستمتعين كلهم شيخين ان شاء الله ربي يرزقنا الناس الكل
1: امين يا رب ان شاء الله
0: 31 10 80 90 باش تفعلوا معنا لي كومونتير كالعاده على الباج نتاعنا اوكسيجين تونيزي مرحبا بالجميع ان شاء الله عيدكم مبروك

0: خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المجال السوري اللي بنزر تختار بشي زين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعاموش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29 042 249.
1: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
2: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات. أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
4: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز.

0: سي معكم في بلاتو العيد نتاعنا انا ورانيا الترافلسي. رانيا مرحبا من جديد، تحيه كبيره ليكم.
1: مرحبا حمزة، مرحبا بكل من التحق بينا في الوقت هذا. عدلوا الموجة وقعدوا معنا، مازال عنا برشا موزيكا، برشا جو يستنى فيكم. وبيان سور ما تنساوش تكلمونا على 31 10 80 90 والا 53 53 51 53. اكثر من محاوله ذي من الشمس.
0: لا اي بالعكس، هكا منظم على الاخر على الاخر. مدام سعاد معنا في التليفون. مساء نور، مرحبا بيك.
2: عسلامة ولدي،
0: شنو حوالك يا مدام؟ كل عام وانت بخير، عايشك.
2: عيدك مبروك
0: رانيا.
1: عيدك مبروك مدام، كل عام وانت بخير يا ربي.
2: بنتي فضلك.
0: منين تكلم فينا مدام؟
2: من زرزونة.
0: اي تحية ليك والناس الكل في زرزونة. اي شنو جو العيد؟
2: يمشك والله كي العادة، الحمد لله ذبحنا كلينا. هاني حبيت نعيد على الحبيب والأصحاب من خلال الراديو.
0: هاي تفضل. اي
2: نعيد على أخويتي الساعة بحيكم غادية في منيرة في ناس بورديبة بنت عمي، هي حب نعيد عليها. هناك بنزارت خويا محمد، أختي هادية، خويا محمود في حي المنارع المغلين، خويا أحمد وحاتم. نعيد على صاحبتي من نساء البهجة. نعيد على كل ما يعرف مدام سعاد، أنا معلمة في زرزونة، كنت قبلتها وريتريتي.
0: ربي فضلك.
2: يقول مدام سعاد الناس كنت عارفني.
0: أكيد إن شاء الله ربي فضلك يا ليلة، وكل عام وانت حابة بألف خير. و
2: ربي حبيت بالمناسبة هذه نحب نترحم على ولد زرزونة اللي فقدناه في العيد هذا نتاعنا، مرتضى البحري ولد زميلتي.
0: إن شاء الله ربي يرحمه
2: ويعيشك، ونقول لأم وإيمان وعصام والعائلة الكل إن شاء الله صبر جميل، إن شاء الله في الجنة يا ربي.
0: إن شاء الله ربي يرحمه.
2: كل عام وأنتم حيين بخير، وربي يستر ولداتنا وبنياتنا.
0: عايشك
2: ربي يفضلكم الناس الكل.
0: عايشك ربي يفضلك. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير، وان شاء الله ربي يرحم اللي توفاو بيان سور. ونعرف الوجع نتاع الفقدان هذيك تكون صعيبه، سورتو كي يبدا من تو في جديد وصغير في العمر، دونك ان شاء الله ربي يرحمه.
1: ان شاء الله ربي يرحمه،
0: ان شاء الله ربي يصبر عائلته ويرحم اللي توفاو الكل. دونك مواصلين ان شاء الله معكم بالديديكاس نتاعكم، تليفوناتكم اللي قاعده توصل على 31 10 80 90. لي كومونتير زادك كيف على الباج نتاعنا، راني نعملو طال على الباج نتاعنا اكسجين تونيزي، وين موجودين لي كومونتير نتاع الناس الكل. وان شاء الله عيد مبروك للجميع.
1: دونك ان شاء الله عيد مبروك للناس الكل اللي قاعدين يتبعوا فينا وبرونشي معانا. نحب نقول لهم ان شاء الله عيدكم مبروك للناس الكل، والاكيد وانه بعد شويه نعمل طله ونعطيكم اكثر ونسمي الناس اللي يكتبوا في لي كومونتيرات.
0: جست نقرا لهم الكل خاطر فما شكون على الباج، دونك ماذا بيهم جست نقرا لهم لي كومونتير. سينو في التليفون في دي حاضره معانا. في دي مساء نور، مرحبا.
3: مساء النور عليك، بارك الله فيك. انا من جديد نسمع في اختي الاسئله كل يوم، نسمع فيكم بريسك
0: ساعتيه
3: لي معايا.
0: منين تسمع فينا؟
3: فرحان اللي انا فما قناتي من زبوجيبه
0: هما
3: هكا بالحق. بارك الله فيكم يعطيكم الصحه، وانا نقول لكم عيد مبروك الناس الكل اللي كان في البلاتو غاديكا، وعيد مبروك مبروك لامي طلوحه البوطالي المرحومه، ربي يرحمها
0: ويرحمها.
3: اول عام ليش معايا، ربي يرحمها وينعمها، وكل واحد يسمع فيا تويكا يقول ربي يرحم طلوحه القطاني. بابا عايشك، نعيد على بابا مصطفى الجبالي، قلت له ان شاء الله عيدكم مبروك، وان شاء الله عيد الناس الكل مبروك، وان شاء الله امي في الفردوس الاعلى يا رب يسمع فيا، ان شاء الله يقول ان شاء الله يا ربي يرحمها وينعمها.
0: ان شاء الله ربي يرحمها وينعمها. لا بشويه عاد، بشويه انت وصلت الديديكاس نتاعك في ديت خل طول، وصلت الديديكاس ما خليتنيش حتى نجاوبك ولا نحكي معاك. انت قبل كل شيء مين تكلم فينا؟
3: انا من ناس جديده ومعرفه
0: كثير عليك شباب. اي ان شاء الله ربي
1: ربي يهنيك.
0: دونك تحية كبيرة لأهالينا في منزل بورقيبة وعائلتك لهنا، وتحية لناسك غاديكا وأحبابك في سيد علي شباب في معتمدية العالية بيان سور. دونك عيط غادي ولا عيط لهنا؟
3: والله عايز في داري، امبارح مشيت للدار ما مشيت للجردانة، اليوم عايدة في داري. كلمت بابا ما حبش يخرج من الدار، قال لي ليه خذ ميسي لبابا ونمشي العام في الجردانة، ويا رب يرحم امي طلوحة البوطالي.
0: تيكا ربي يرحمها المفيد، انت اللي عليك عملته معناتها وطليت عليهم وطليت عليه بلوتو، واللازم يتعمل العمل.
3: الاولى طلعي غابت عليها قلت لهم نسيت الباب الحمد لله يا ربي تليفون ربي عليا الدنيا الاخرى
0: ان شاء الله وانتم ربي يصبركم. يعطيك صحه يا فيدي ميرسي بوكو ربي يخليك وتحيه كبيره ليك. ريت قداش تصعب رانيا حتى المعرس تو ما نقولوش كان مش معرس حتى المعرس راهي صعيبه
1: تصعب تصعب على الناس الكل حقيقه وبالاخص كي تبدا اول عام ويبدا
0: توفى الام هي برشا بارابور للبو علاش زوز غاليين وزوز نحبوهم زوز عزيز علينا
1: اما ديما الام
0: اكثر تفضلهم اما الام ديما لما الدار كي تغيب الام مش تتفرد اما تصعب تصعب ما عادش تنجم تلم خاطر مش كيف دونك سمعت اش قالت لك قالت لك ما حبش يجي بحدا هو يقول لك ما نجمش نخرج من داري خاطر هو ديجا مش مستوعب اللي داره بلاش
1: مارته وعمله فرغت لكن احنا ديما نقولوا ان شاء الله ربي يرحم الناس الكل هذيك حكم ربي هذيك حاجه ربي وان شاء الله يا ربي تقعد بنيتهم كلمه الناس الكل في الخير والاكيد وانه ديما راي الطفله تلم الطفل يلم وراو الناس الكل ان شاء الله ديما تقعد عدو ما بعثكم إن شاء الله يا ربي ديما ملمومين في الخير وإن شاء الله عيد مبارك على الجميع. سي حسن إبراهيم إبراهيمي يقول حمزة عيدك إبراهيم يقول عيدك مبروك حمزة كهو
0: عايشك حسن عايش خوي إن شاء الله كل عام
1: وتحيا بخير يقول
0: متغش عليك كل متعارك معك ولا
1: ما هي أين زعمة
0: والله
1: ولا علينا كيف ما سي بشير يقول احلى اكسجين عيدكم مبروك الناس الكل دونك ان شاء الله عيد مبارك على كافة المستمعين يا ربي واحنا معاكم وبيكم نقدموا والاكيد ما تنساوش اطلبونا على 31 10 80 90 والا 53 53 51 53 مجال مفتوح لكم من ماضي ساعتين حتى للخمسة امتاع العشاء تقدموا اهدائاتكم تحكيونا على الاجواء على الحوسة كيفاش كانت اليوم في العيد ونبارتاجيو معاكم الحاجات الكل الحقيقة
0: سخنة ده؟
1: اي
0: سخن
1: وغدوة فما 5 درجات زيادة
0: اي فوالا هو اليوم توا احنا نحوسو في 29 30
1: وغدوة 35
0: دونك اجواء صيفية حتى احنا لايمة الاخرة نتاع شهر فصل الربيع لايمة الاخرة فصل الربيع وشهر ماي ندخلوا
1: على بركة الله في جواء
0: في التقويم الفلاحي ندخلوا غدوة وفي التقويم العادي نتاعنا ندخلوا لو برومي
1: جواء لا
0: ما هو في التقويم الفلاحي غدوة على الحكاية من اليوم بدات تعطينا ضربات صيفية
1: ديجا في الجنوب اسخن برشا من هنا حرارات قصوى مرتفعة
0: المناطق الساحلية فما تعديل من البحر لكن في المناطق الداخلية تولي الأمور كلها تدخل بعضها رانيا وانتوكا ان شاء الله نكونوا نعيدوا في ظروف طيبة اذا كان نجم نقولوا جيما مازلت على بكري مازلت خفافي هو الحاجة بينه وتو كل شيء ماشي لل يقعد ديما مازال تحت السيطره رمضان فيش رمضان ماشي للشتاء عيد صغير ماشي للشتاء العيد الكبير بده يوخر ويتبعها من الشتاء معناتها بعدنا على كل العوامل اللي في تنبك الصيف
1: اي ما هذا ما يمنعش احنا ماشيين تو باش نعاودوا نرجعوا
0: راه اي تحب لها قد تحكي على 15 سنين قدام ولا 10 سنين قدام باش نعملوا السيركل احنا
1: تو راجعين للشتاء باش نرجعوا تو للشتاء ومن بعد نمشيوا نقدموا
0: باش ندخلوا كرمضان القصير عرفتوا كلي
1: 5 و3
0: سهريته طويله وعشويته قصيره الصبح 6 ولا 7
1: البارح بالرغم اللي المغرب 7:30 والله وتعدى البارح نهار خفيف انا واحدة من الناس ما حسيتوش بالكل الحقيقة
0: بلاي جوست نصح ماطا غلط فيها 28 فيفري هو دخول الربيع 28 فيفري انا ضيعت بيناتهم 28 ماي فوالا في لحين ندخل 30
1: ماي
0: واحنا نحسبوا جي على 1 جوان ما هو 30 ماي بالضبط خاطر نذكروا قبل ما يتسكر شهر بشهر بنهار ونهارين يدخل الصيف دونك في التقويم الفلاحي 30 ماي يدخل الصيف فوالا دونك رجع لي عاود الملاح سامحني اللي قلتها لي
1: على سيم سيم قلت لك البارح بالرغم اللي المغرب طويل يعني ولا 7:30 نخلطوا احنا وماشي بيزيد يطلع اكثر بالضبط. واكثر لكن والله النهار تعدى
0: خفيف
1: بالرغم اللي فما هكا نوعا ما ارتفاع هكا ملحوظ في درجه الحراره
0: بالضبط.
1: لكن والله سلامات لاباس تعدى
0: الحمد لله الحمد لله معنا مدام سارة في تليفون مساء النور مرحبا
4: مساء النور شو رايكم مبروك حمزه
0: كل عام وانت بخير
4: عليكم بالصحه يا
0: عايشك مين تكلم فينا سارة
4: ديما فرحانين من
0: رفراف تحيه ليك والناس رفراف لا مازال نحكيو على البحر احنا تو على الطقس شنو ولا الطقس غاديك
4: طقس سخون
0: معدله شويه بالبحر ولا
4: يا مسخون
0: طب حر اي فوالا تاع بحيره اي
1: تو روك الماء تعرف زيد
0: يا عشرة
4: يعني عيدك مبروك
1: عيدك مبروك يا مدام انت قلت رفرف وانا قلبي مشى طول البحر
0: شو الجو واي
1: يعيشك ربي خلي. كيفاش كانت الأجواء؟
4: والله عملتوا
1: اي كيفاش بديتوا نهاركم بالحوسة؟ كملتوا ليه؟
4: نكتب عليكم أنا سنة ما ضحيتش كل عام وقسموا عمني
1: اي كل عام وقسموا
4: ما عملنا مشوى عملنا جو وكها
1: ان شاء الله مبروك علينا يا رب. ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب. المهم تكونوا انتم ملمومين وان شاء الله صحتكم تكون بخير وكل شيء يتعوض بقدرة ربي.
4: يعيشك
1: رب بفضلك
4: مبروك يا رب ونسعد عليكم
1: بالصحه
4: يا رب.
1: يعيشك تحيه كبيره لكل اهالينا في رفراف انا نحبها المدينه نحبها برشا.
0: يلا شكون تعيد سار؟
4: اول حاجه نحب نعيد على امي وبابا كل ان شاء الله عيدكم مبروك وان شاء الله ديما كل عيد وانتم معانا ونعيد على خالتي في رفراف ومنزل جميل وحريزة ونعيد على رازلي ونعيد على أصحابي الكل اللي يعرفني اللي يخدموا معايا الكل ونعيد على عماتي وعموماتي وكل وعلى الوازية ان شاء الله عيدكم مبروك وبلاي عدولي غنية محليك يعمل نحب نهديها لأمي
0: به واضح. شكرا سارة نعطيك الصحة تحية ليك وتحية الناس الكل في الرفراف. بعد شوية شكري بوزاير محلك يا من عديوها هذا اللي طلبوها صباح زدك في كيف خطر
1: تعديت
0: الصباح ولا ونعديوها العشية ميساش نخذوا بخطرهم. احنا مازال متوصي معاكم في بلاتو متاعنا 31 10 80 90 باش تتفعلوا معنا تخلوا لكم انتغ على الباج متاعنا اكسيجين توليزي. مرحبا بالجميع.

0: Oxygen. Oxygen.
1: سنين العيد فرحتين لمة العيلة وفرحة لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرنا لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكو فري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت اورتوبيديك لراحتها، هدية تلم احساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا امي.
2: امي جن الله يقول، امي علمتني الاصول، امي بيها الخير اشوف، امي الدنيا.
1: زورونا في mycare.in واختاروا من باقة الكادو احسن ما فما. انفو لاين 57039000.
3: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
4: بيتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصا لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباب. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 42 249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
5: صناعي وتابع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لا عام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. تول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب بورنيير، توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس بسيدي سالم طريق الكورنيش، معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية، وباش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، أكسسوارات، وبرشا هدية تستنى فيكم ولأول مرة تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 صباحا حتى 7 مساء. للحجز والاستفسار 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواب المزينة يتلقاو.
8: معرض بنزرت الدولي من 5 حتى 21 جوان 2026.
9: سوبا ديستريغو، أجنس أوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معني إبت سوبا ديستريغو، سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية، بوجو، سيتروين، دي إس وأوبل. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين، غارونتي على طول العام. بروموسيون و رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابه سوبا ديستريغو يرافقوك وبنصيحه لكهربتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقاوة والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل.
10: انفولاين 70-146-598 وإلا 98-136-449 تجمو تكلمونا زيدا على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
11: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
12: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
11: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
13: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا أوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذا كهو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شواء، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.
14: شهر عيدكم مبروك، كل عام وانتم حيين بالف خير. تحية كبيرة ليكم للناس اللي تحبوهم والعزيز عليكم وسنين دايمة. تحية كبيرة لكل مستمعين، خاصة اللي خارج حدود الوطن، اللي بالحق متوحشين العالية. العالية
15: العائلة،
14: متوحشين العائلة وعلى العالية في برشا شينوات، متوحشين العالية
15: ورس الجبل
14: وكل بلايص منزل عبد الرحمن برشا شينوات. دونك وين ما فما بيان سور، دونك متوحشين العائلة نتاعهم، يحبوا علامة نوجورهم زاد كيف كيف. تحية، نرجعوا لديكاسيتنا رانيا. سوريا معانا، مساء النور، مرحبا مدام.
16: عسلامة حمزة، عسلامة يا حمزة،
14: ربي يفضل.
16: خلينا شوية نتكلموا، خلينا شوية يا خنا نتكلموا يا حمزة.
14: تفضل يا بنتي،
16: خلينا خنا نتكلموا.
14: بلاتو الكل ليكم، هذا هذا الكل بلاتو نتاعكم.
16: مرحبا بيكم،
14: مين تكلم فينا؟
16: مرحبا بيكم الكل من ننزل بورقيبة بالتحديد مش لغمية.
14: تفضل يا مدام، تفضل. اي
16: ان شاء الله عيدكم مبروك وسنين دايمة. تحية لكم الكل، من غير ما نبقى نسمي في الاسامي باش ما يتغص عليه حتى واحد. انا صديقة البرنامج، انا ام مرام الهزلي اللي هي صديقتكم مرام الهزلي وزميلتكم مرام الهزلي.
14: وانا قلت بيها دخلة فيا، عرفت معمرة ظاهرة معمرة. تفضل يا ليلة، تفضل، كل عام وتحية بخير.
16: وانت بخير، وانت زادة، وشي كامل روبانة والزملاء الكل، وان شاء الله عيدكم مبروك، وان شاء الله ديما منورينا وديما مفرحينا. وتحية للاد منزل بوقيبة الكل من شرق للغرب، لذا ما نبقى نصمي في الاسامي. ديديكاس لصحابي فريق الفولاذ الرياضي، فريق الفولاذ الرياضي للمارش، تحية لكل واحد اسمه. لصحابي اللي تعرف سونيا تحية وعيدهم مبروك، وإن شاء الله ربي يجمعنا في الخير، وإن شاء الله ديما يا ربي فرحانين. وتحية لبنتي مرام اللي هي اليوم بالذات غسلت الدوارة وغسلت العمة المشوي ومخلت مفتاح بكمل سنين الأخرى، ونبعث لها ديديكات ونقول لها صلى يا بنتي صلى العمة اللي تبدي في دارك وتغسل دوارتك في دارك وتعمل مشي راجلك.
14: لا وراتكم اللي هي منظمة حسيلة ومسطرة ومرها واضحة، هذيك الحاجة
15: تهنيوا علي.
14: تهنيوا علي،
16: نحن نكبروا بناتنا ونعلموا بناتنا باش الهات اللي يروحوا لديارهم ويستقروا ما تلقى حتى حاجة صعيبة قدينا، وإلا تبدأ تقول لي خليل منينتي اللي علمتني وورتني ومثالش دخلت في دار بابات من تتعلمي
14: بالضبط. اي بطبيعة جرب جرب حتى لين كل شيء يمشي صحيح، سواء في الطبيب ولا في ال
16: المهم تتعلمي
14: ان شاء الله. ربي يفضل
16: يا ربي، حمد حاجة مزيانة نظافة ورتبة، وإن شاء الله كل بنية تفرح، وإن شاء الله كل بنية دي قبلت لحليلة جدانية، وربي إن شاء الله يدوم فرحتنا ويدوم عيدنا، وربي يرزق اللي مخلص علوش، وربي يرزقنا إن شاء الله برزق الحلال الطيب. تحية لي خويا السفات في البيز اللي يتقبل مكالماتنا ويديمها اللي كيف الطيب عاد، وممكن يتطلعين ونصلي أصواتنا بكل تحية للفريق الكل. تحية رانيا ومجدولين اللي كانت مفرحتنا هي وطوم مفرحتنا أكثر. ما نبقاش نسمي خاطر الاسامي تغيب عليا. شنو طلبتكم طلب على ما تقولش كومنتات باللي وتعليقات
14: نقراو ولا بالعكس؟
15: شويه احنا كل مره نقراو شويه
16: تعليقات، ما نعود نكتب ونتفن فك التعليق ونبدا انا مش نبدا حاجه بدون مش نسمع تعليقي بس نسمع ديديكات اللي عديته ولا صديقتي ولا زميلتي ولا بنتي ولا ولدي يوصلش نقول نقول ما كاوش وقت ولا ما وصلش الوقت باش يكمل يقرا ولا
15: ساعات يخسرنا الوقت وما نلقاوش يعني هكا الوقت انه تبدا فما برشا اخبار فما برشا مواضيع دونك ما نلقاوش الوقت انه باش نقراو لي كومونتير. لكن احنا وين نلقاو فرصه رانا نقراو بالاخص في العيد في المناسبات رانا نقراو ديما وين يكون عندنا اكثر وقت رانا نتفاعلوا معاكم ونقراو.
16: انا صبح بكري ديما نصبح عليكم ديما اول ما نحل عينيا نمشي نحط راديو مع سيراني سي ولا سي والديك صديقتكم حاسلوني يجي صبح في نهاركم زين
15: ميديا
16: نادية نادية شعان دي نادية وكل وكالسيد ذلك اللي معاها
15: رضي طيب
16: زادة في محمد ذلك زادة صديقي اللي مجيني البوتيك أريد ويصب من عندي تليفون
14: واضح
16: يقول له صباح الخير
14: واضح بفضلك انت يعطيك صحة وتحية كبيرة ليك.
16: نحب أغنية أغنية على الأم بربي أغنية على الأم قبل ما يجي عيد الأمهات نحب الرحمة على والدتي ووالدي ربي يرحمهم وربي إن شاء الله يكونوا في الجنة وكل موتى المسلمين ربي يرحمهم.
14: واضح.
16: أمي خلت علي حرقة كبيرة وفي الفريق الأم صعيب برشا لكن ديما تبقى الأم ديما في القلب وديما تبقى الأم هي ديما
14: استندت. إن شاء الله ربي يرحمهم بيان سور وإن شاء الله ربي يفضل اللي مازالوا حيين بيان سور واللي توفيهم إن شاء الله ربي يرحمهم الكل. هذيك أكثر حاجة نجموا نقولوها بالنسبة للناس اللي فقدت العزيز عليهم ولا الناس اللي بالحق هما الركائز نتاع العائلات نتاعهم. جوست توضيح راهو مش أم رانيا
15: مرام صارت وقتها لخبطة في
14: مش أم زميلتنا
15: في عيد الأعياد دونك في بينهم مرام.
14: حكينا مرام قلت لها المرأة تشكر من قبيل تقول مش تحكي على نفس العبد يا أخي بالحق ما فهمتش أنا أنت هكا معناتها مريقلة أنتو كان فضلك بيان سور مرام زميلتنا مرام الهذي إن شاء الله زادة كيف كيف إن شاء الله ربي يفرحها ربي يهنيها كل شيء يبدو لي متطابق هو شنو هي الحكاية بالضبط بيناتهم دونك مرام زادة كيف كيف إن شاء الله ربي يهنيها. مرام بار كونتر مش أول عام اللي نعرفها منظمة في الأمور هذيا تاع كوجينا و
15: منظمة
14: صحيت مش السنة باش عملت دونك عم جاي إن شاء الله في دارة تبدأ منظمة وجوها أحلى جو. تحية كبيرة المرام وعائلة مرام الكل وتحية للمستمع متاعنا الوفية اللي نقول لها إن شاء الله عيدك مبروك وكل عام وهي حية بألف خير. فهمت علاش قولك الباج خاطر الباج يتغشوا نعرفهم يا رانيا يقولك كتبنا لكم كومنتريت وما قريتوهم الناس
15: لكن
14: في الباج
15: لكن دخلت
14: ما لقيت فوالا لذلك قلت لك راني
15: لما
14: لا تتكلم وأنا أقول
15: لا هي تحكي على
14: أون جينيرال
15: أي أون جينيرال ماهيش تحكي على اليوم
14: فوالا يمكن على هذاك سينو خاطر اي حاجه في الباج نقراوها
15: ما ساعات راه تصير هكاك الزحمه نتاع الاخبار نتاع المواضيع دونك تخلي انه ما فماش امكانيه انه باش نقراو لكن احنا ديما اوفياء ليكم وديما نسلموا عليكم يوميا في كل حصص حتى اذا كان ما نخلطوش في الوقت انه باش نقراو كل شيء.
14: ولا 31 10 98 باش تتفاعلوا معنا تخليونا لي كومونتير على الباج نتاعنا اكسجين تونيزي سورتو نحب تحيه للناس الكل وسيسر روحكم في الطريق طريق السلامه للجميع واحده واحده سورتو نعرف العشية تمشي وتعيدوا على عائلات دونك ردوا بالكم الناس الكل. صديقي اللي نحبوا برشا بيان سور حاضر معنا دكتور مهير عبيدة مساء النور مرحبا بك دكتور.
17: تحياتي حمدة عيدك مبروك وانا بالامس زادة كيف عمان نسلم عليك وزادة نسلم على رانيا
15: يعيشك دكتور كل عام وانت بخير يعيشك ربي يفضلك دكتور
17: والزميلات الكل اللي في اكتجان اتبارك الله ناشقين والعشية وديما وخصوصا ديما هنا يستفادوا جماعة المستمعين متاعنا المستمعين الأوفياء اللي زادا نعدي لهم ونقول لهم كل عام وهم حيين بألف خير وخصوصا الأمهات الأمهات نحب أنتم ديجا عديتونهم توا شفتك الأغنية ديديكات حاجة باهية برشا دونك لكل الأمهات اللي بيحتفلوا إن شاء الله بعيدهم والأمهات اللي فارقونا وعزيز علينا وعزيز على الناس كل دادا الله يرحمهم وإن شاء الله في الجنة بالطبع بشي نهني عائلتي زوجتي أبنائي أخوتي وصغارهم وكل الأبناء دايار وزاد زملائي في الطب وزاد أصدقائي في الرياضيين الكل في الجمهورية كاملة وخصوصا في بنزار وخصوصا جماعة المرشا كوتي وأخص بالذكر منهم الجماعة نتاعي الجديدة اللي هي إيفازيون لونش كود. تحياتي للناس الكل عندنا جمعية بارك الله إن شاء الله حمزة دي معانا سوالية كيك إن شاء الله
14: إن شاء الله إن شاء الله نطلع عليكم إن شاء الله إن شاء الله
17: تحياتي دونك للكل وأوكا وليت عادة كل عيد نعيد عليكم المباشر يا حمزون
14: عايشك ربي
17: نحب بارك زادك كيف
14: عايشك
17: وأنت وزملائك صراحة شرفونا في المحافل الرياضية بالخصوص
14: ربي يفضلك
17: وكل لازم لازم
14: ربي يفضلك
17: لازم في لازم لازم
14: عايشك ربي يفضلك
17: صحة جيدة تحياتي للناس كل وان شاء الله في فرصة قادمة
14: اي تو لحظة يا دكتور صغيرات
17: انا ما نسيت
14: اي صغيرات شو عملنا فيهم تو في العيد ما كيفاش ساك الصغيرات بالكل مساكن لسنية لا حد شيء ذوكم ماكم شو قد ويشموا في الريحة ويشموا في البخور وتلقاهم ملبسينهم ريا ولبسينهم شبب ويصوروا فيهم ويعملوا بيهم اللي بدوا عليك الريا المهم يجبوش ياكلوا خاطر مازالوا صغار معناتها دونك ذوكم شو قد
17: الصغيرات الكل الصغيرات ان شاء الله في الست اشهر الاولانيين يرضوا من حليب امهم دونك
14: ياخذوا
17: التغذيه اللي باش يديهم ديريكت حاضر
14: فوالا هذوكم خاطيين
17: اللي حسن. اكبر شويه كما قالت رانيا تحب الكذبه ولا فكري زاد عاوض صارت الشيء دونك مفهوم الكذبه الكذبه هي برشا فيها تحديد وخصوصا فيتامينات منهم الفيتامين بي 12 وبرشا بروتينات سيكتور صغار مش كيما الكبار مش باش ينزلوا على القلايه والمشي وغيره أما يأكلوا حاجات الممو
14: دكتور مش بهينهم ولا هما ميجموش بطبيعتهم
17: نعم
14: مش بهينهم ولا هما ميجموش بطبيعتهم
17: لا لا بهينهم الحمى بطير دقنوم اللي عمره معان داير أكثر حديد موجود في الحمى
14: يعني كيف بدأوا يجموا يأكلوا عندهم طاقة بشكل ويأكلوا على رواحهم مثل
17: بالطبع هم عندهم طاقة طوابتدان من عام نجموا كيف سواء نفرموا ولا نعطوها مشي ولا مطور الحم الحمى خطر بشي وما حسيتهم بالحمى خطر روما والرياضيين والناس كل خطر بشي قوي البروتينات نتاعهم والبروتينات الحيوانيه خصوصا راهو فيها برشا منافع وتقوي الجهاز المناعي نتاعهم وعندك كما قلت لك برشا فيتامينات خصوصا هذيك الفيتامينات اللي تقوي الحديد وتقوي اللي يجيب لنا الحديد ويجيب لنا الفيتامينات خصوصا فيتامين بي 2 أما نبعد عن الشحم بالصغرى ونأخذ حاجة صحية وتقدر ليه لباس مع شوية صغر بالطبع كيف الناس كل وهكيك تكون التغذية متوازية ويكون الصغيرات مديمة
14: ديما لاباس شكرا دكتور يعطيك الصحة تحية كبيرة ليك سمعت رانيا قالك الكبدة ينزل على الكبدة والحمزة كفيف هذا بيه بروتين وكذا باش تبدا الأمور كلها منظمة وفيتامينات موجودة من بعد تجي تفضل في العمر هذا تعمل تحاليل تلقاها الكل
15: زيرويت
14: وانيمي وبخلاف
15: الانيمي
14: 7000 فيتامين ما فماش ريت خاطر صغار لا تشربوا حليب لا تاكلوا كبدة لا
15: تاكلوا الحمزة ليه كنت صغيرة
14: ها؟
15: ليه كنت صغيرة شربت برشا حليب
14: مش بالكمية المطلوبة
15: يعني
14: صحيح مش بالكمية المطلوبة لازم تشرب الكمية المطلوبة تشرب على بعضه معناتها وهذيك
15: اللي
14: فوالا دونك فما مشكلة كيلكو بار
15: هكا شوية كبدة على الأقل
14: في الحاجة هذه فوالا اي لا لا كومنتريت على الباج عملنا طلعوك على الباج اقعد اقعد اقعد عاود لي من قبيلي ما فماش راهي راني من الاخر تو فهمت انا راني ما نحبش تقرا الكومنتريت فهمت علاش هم مغشين علينا دونك ميساج ديديكاس العايدة لبو عزيزي قال سنين دايما ينعاد عليكم بالصحة والعافية
15: في الاول قريناها
14: بحيث راس العزيز عليكم ليه في الفيديو هذا
15: في الفيديو هذا
14: في الفيديو هذا بيان سور قلت لكم راني ما نحبش تقرا الكومنتريت هكا فضحتها في المباشر كان فما شكون عمل كومنتير على الباج وما تقراش راهي رانيا مش حابة تقرا لكم الكومنتريت كل الامور واضحه ماش من كلاشي رحومه تو شنو الكلاشي في رانيا في الـ في الـ في
15: البلاتو
14: رحومه يقرا الكومنتريت قال لك
15: شكون
14: رحومه وياخذ تليفونات واخر عمل عملها سنه شنو حسب رايك هبط قدام الراديو للرومبوان لوطا يلم في العباد بجرب يجي خلينا نعمل لكم ديديكاس للعيد ميلاد
15: هي ما يعني ما كلمهم
14: شوف الكومبوا هو يعني عامل بلاتو به وكذا قالوا لي رحومه في الرومبوان لوطا يلم في العباد
15: يعدي في السيركيلاسيون قال لك
14: يعدي في السيركيلاسيون يلم في العباد معناتها يعدي لهم في الديديكاس نتاعهم تالمو مقين علي غادي دورا يلم في الـ في الـ في الـ في العبيد
15: في العبيد
14: هاي سي محمد معنا في التليفون سي محمد مساء النور مرحبا بك
18: مساء النور شو احوالك خويا حمزه
14: كل عام وانت بخير الحمد لله منين تكلم فينا سي محمد
17: نتكلم فيكم من بير علي بخلافة تبع ولاد صفاقس
14: خويا. ايه تحية ليك ولا لينا الكل في صفاقس يا سيدي. هاي قول شنو الجو غادي؟
17: والله على ربي ان شاء الله عيدكم مبروك انت واختي رانيا.
15: يعيشك اجمعين.
17: يعيش اختي. وبالله نحب نشكر خويا اللي حل علي التليفون على الاول استقبل
14: تليفونه. آه فتوح فتوح فتوح هاي فتح
17: اخويا ما شاء الله عليه قداش متربي محلى كلامه ويضحك مع العباد.
15: آه شيخنا ذاك.
14: عايشك عايشك يا محمد وتحيه كبيره ليه وبيدو يبدل لك نفس التحيه دجا قال سلام لي برشا
17: يا ربي وان شاء الله ربي يبارك له في صحته. الله يرحم والديه.
14: ربي يفضلك. هاي معايد لهنا بحذنا ولا في صفاقس ولا كيفاه
17: كيفاش خويا
14: معايد بحذنا؟ قلت لك في بنزرت ولا في صفاقس ولا وين بالضبط؟
17: لا في بير علي بخليفه
14: خويا. شنو هو الجو غادي؟
17: والله الجو كالعاده كالناس الكل على ربي يا خويا حمزه.
14: فما العلوش ولا ناقص السنه؟
17: لا سنية صعيبة شوي ما قدرتش ناخذ خاطر قبل العيد شوي عملت حشك عملية بنتي وعملية على فمي ما قدرتش
14: نوصل. لطف عليك المفيد صحة الحمد لله المفيد صحة بخير هذيك أهم حاجة.
17: لا الحمد لله حتى على حتى على النفس اللي يطلع يهبط الحمد لله يا ربي.
14: الحمد لله يا ربي الحمد لله. على شكون تعيد محمد؟ اي
17: والله نعيد على الناس اللي تعرفني كل الناس اللي تحبني كله ونقول ان شاء الله عيدكم مبروك وان شاء الله ربي يبارككم في صحتكم وتحيه كبيره لكم انتم والله يرحم والديكم ان شاء الله ربي يعطيكم على ما تتمنوا على قد قلوبكم يرحم والديكم.
14: شكرا
15: يا
14: ربي
15: يفضلك. يا
14: عايشك يا محمد تحيه ليك وكبيره وكبيره برشا. فرحني برشا تليفون محمد خاطر ديما اهلينا البرك يتابعونا تو محمد مثلا على الباج ظهر قاعد يتفرج في اللايف. دونك نوجه له تحيه كيف كيف الناس تسمع فينا على السيت زاد www.radio جيم.ان تحيه لهم ناس اللي على الابلكيشن اللي على الداب زاد كيف كيف اللي موجوده في كراهبهم اوكسجين في الداب تجمو تجبدوها بارتو وين ما كان جوست عندكم السيرفيس. دونك بالحق تليفون كبير تليفون مهم برشا نوجه تحيه كبيره برشا اللي هو اللي هلينا في بير علي مخليفه اللي هلينا في ولايه صفاقس الكل نقول لهم ان شاء الله عيدكم مبروك. انا برشا مستمعين راني زاد كيف كيف في منوبه لهنا في اريانا
15: في اريانا
14: في مختلف معتمدين
15: بن عروس برشا بلايص يتصلوا
14: منوبه. دونك نوجه لهم تحيه كبيره برشا. يلا مواصل معاكم في البلاتو متاعنا 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معانا. بدو شوية جو من تونسي نمشيو للشرقي من بعد نرجعو لهم من تونسي ننوعو لهم شوية بيان سور رانيا نولعو الجو تصفيت مع نانسي عشرة مازلنا مكملين معاكم. مرحبا بالشبيح

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النافور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا. كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
3: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين اثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصية.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العام.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: شرايطكم مبروك.
1: شرايطكم مبروك، كل عام وانتم حيين بالخير. تحية كبيرة للناس الكل، وفما شكون برشا اختاروا توا وجهتهم للبحر. شوف يعني تبحيرة رانيا، لأنه سخونة الدنيا بين
2: خاطر ديجا باش نوريك تصويرة. ايه
1: اي وي وي بونتا تويكا والبونتا المية شو اسمه السبورتيكا احنا نقول هو شو اسمه السماء ربي مارينا تولا، والبلايص هذوكم الكلهم تويكا الوجهة رقم واحد بطاح دون منافس. دونك هذوما كلهم لي ديستيناسيون توا نتاع اللي بنزرت الكل. دونك غطسة باهية تعمل 66 كيف مدام فتحية
2: مع الطقس.
1: اي مدام فتحية معنا في التليفون. مساء النور، مرحبا بيك.
3: مساء الورد وسهو وسهو الورد وسهو سين على عمال اكسجين تفتح اللي يفوح ويرد الروح ويداوي القلب المجروح. كل عام وانتم حيين بخير.
2: كل عام وانت بخير.
3: اهلا رانيا، كل عام وانت حيه بخير.
2: كل عام وانت بخير ربي يفضلك. شنو احوالك؟
3: يعيشك الحمد لله هسه.
2: الحمد لله يا رب.
3: لاباس حال عيدكم وحال جوكم؟
1: لاباس الحمد لله. نسالوا عليكم انتم، انت شنو احوالك؟
3: يسال عليك الخير. عاش ولدي الحمد لله الساعه الحاضره الحمد لله. يحس على خالتك فتحيه كيش كان؟
2: لاباس مازلت البركه مازلت البركه.
3: وانت محل كل بركه عايش بنتي. عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. ونحب نعيد على عند القاسم
2: حمد
3: بن ناصر وفتوح وألفة الجندوبي ونيلة واللي في أكسي وشيكا نال ربانة واللي في أكسي جان الكل مسدولين وجدين الكل اللي كانوا يخدموا الكل في أكسي جان. نعيز عليهم واحد واحد كل حافظتهم وكل نعرفهم.
2: يعطيك الصحة يا مدام ربي خليك.
3: يعيشك عيش بنتي وإن شاء الله ربي زي نساعدك.
2: يعيشك.
3: سلامي على عند القاسم. أنا كل
2: يسلمك. أي يسلمك يوصل بقدرة ربي.
3: وشوفش خليه ياكل برشا الحلم ولا ياكل يطلع له الدم.
2: هي كان نحكي لك شعمل في الصباح خليه كيكا.
3: انا حاله حاله كي حالي
2: والله. هاني خليته حسيله ربي تستر وكهو.
3: ستر الله
2: ستر الله.
3: مرة في العام مثال.
2: لا احنا ما عنيش مرة في العام، هو بالتخمة ياكل اللي سايه.
3: بالشرالية. وحمزة ان شاء الله ربي يرحم ميمتك
1: ويمي معاها
3: وان شاء الله عيدهم في الجنة. يا حمزة
1: ان شاء الله ان شاء الله ربي يفضلك انت وبارك الله فيك ويرحم الوالدة ان شاء الله وكل عام وانت حية بخير.
3: ولدي يرحم بابا ويرحم ميمتي ويرحم جميع المؤمنين يا رب.
2: امين يا رب. يعطيك الصحة وربي يفضلك انت ان شاء الله.
3: يعيش. انا نعيد على شيش عبيد مش برشا.
2: اي تفضل.
1: حتى برشا تفضل ما يسالش.
3: عايش ولدي. نحب نعيد على المساكش الحومة الصعب.
1: هاي
3: الواسع العيد ومبروك كل عام وحي بخير. ونعيد على جيراني الكل من يعرف فتحية الميهوب واصحابي واحبابي. نعيد على وليداتي طارق وعلى وصافي ومروى الميهوب ورزوقة الصغير ذاك ولدي ولدي واسراء الميهوب ومريم الهذلي ومجد الهذلي وزهرة الحبي. وان شاء الله كل عام هم حيين بخير وربي يفضلهم ليا ويفضلهم لوليداتهم وليدات. ونعيد علي يعرف فتحية الميهوب في العالية. نعيد عليه واحد واحد لا نغضب لا نرضي جيراني الكل وحبابي وصحاب.
2: ربي فضلك مدام فتحية. يعطيك الصحة وإن شاء الله عيد مبارك ليك وللعلوية الكل يا ربي اللي قاعدين يسمعوا فينا. إن شاء الله عيد مبروك بيان سور. إلا الحومة
1: إلا الحومة بيان سور. دونك تحية ليهم الكل الكل الكل والخد فتحية والعائلة الكل متاعها ربي يفضل هم لها ويرحم والديها. دونك ديما الجو هو بيدو معناتها مهما تختلف المعتمدية رانيا فإنه الجو لما يكون هو بيدو سوى عيد وسوى يعني سوى شريع وسوى شريع وخد كم شريع وشريع الحم. دونك تكون اللمه والاجواء هي
2: وهذاك هو المطلوب. هي الاعياد الاعياد نتاعنا بصفه عامه شنو هو مجعوله اكثر للمه لسله الرحم باش انه الناس تمشي تطلع على بعضها تفكر بعضها. وانا ديما نقول ان شاء الله يا ربي ديما تكونوا ملمومين في الخير وان شاء الله ديما يا ربي هكا اعيادكم حافله وعامره يا ربي.
1: ان شاء الله ديما الاعياد ما تخلينا ملمومين تخليها هم التليفونات هم يتواصلوا مع بعضهم بيان سور يكونوا قرب لبعضهم والعائله الكل تكون ملمومه. 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا لي كومونتير كالعاده توصلنا على الباج نتاعنا اكسجين تونيزي. وتحيه للناس الكل اللي في الحج اكيد وهذه تحيه من عند الناس الكل عائلاتهم وحتى اللي ما عندهمش شكون سلام شي ان شاء الله عام الجاي يكون من بين المقبولين ويكون من بين الناس اللي باش يكون ضيوف الرحمن. مدام راضيه حاضره معنا. مساء النور مرحبا بك. عيدك
3: مبروك حمزه كل عام وانتم حيين
1: خير. عايشك كل عام وانت حيه بالف خير.
3: ربي يحفظ بالامثال
1: ويقويك. عايشك ربي يفضلك. شنو احوالك شنو احوال العيد؟
3: ربي يفضلك وربي يفضلكم الكل.
1: شنو جو العيد واللمة؟
3: الحمد لله والله الحمد لله ولا حبينا كلمة
1: أسمعش فيك عاودي مدام راضي. الو
0: اسمع فيك يا حمزه.
1: اي مانيش نسمع فيك، خاطر شوف انا بلاصه فيها ريزو. قول لي. اي
0: انا حابين ولدي حاب يطلبكم صباح مع الرحومه خاطر يعرف وعيط لوحش مهدي. مهدي الهمامي يسكن في زرزونه.
1: شكون يعيط لشكون الوحش؟
0: ولدي
1: رحومه
0: عيطت
1: لي
0: الوحش.
1: اي ولدك اي الوحش.
2: اما رحومه ليه؟
1: نسخايب رحومه الوحش. لا ولدك اي اوكي نسخايب رحومه. رحومه ما يعيطولو شي خاطر. اي فوالا.
0: كان يلعب في
1: مزرعه احمد. اي صحيح نعرفه نعرفه انا بدي نعرفه.
0: اي
1: نعرفه اي بيان سور. ربي يفضله كل عام وحي بخير.
0: عايشك ونبعث انا بدي من زرزون نبعث لكم التحيه نتاع العيد وناس العيد ونبعث السلام لبنتي كل عام وهي حي بخير وهي ولادها. ربي
2: يفضل
0: لنا وخواتي. عايشك عايش اختي يا راني ربي يفضل تفضل كمين. وخواتي في ايطاليا الكل عايز عليهم وفي منزل بورقيبه نعايز عليهم واحد واحد. كل عام تاع الخير وحمزه ولدي وحلمي وراجلي شريف الهمامي ربي يفضلهم الكل وكل عام هما حيين فيك.
2: ان شاء الله ربي يفضلهم.
1: عايشك ربي يفضلك. عايشك بارك الله فيك وان شاء الله كل عام وانت حيبه الفخير وفضلك العائله الكل وناسك الكل وديما فرحانين وملمومين ويعطيكم الصحه الناس الكل. ولا حسدهم في التبحير مشوا يبحروا راني يعني
2: انا تحيه لاهلينا في زرزونه البيه
1: وزرزونه الكل الكل بزرك الكل ملي مشوا يبحروا وين ما كان ويجي يكون مازن بورقيبه من اي بلاصه اختار انه يعدي العشويه في البحر خاطر طقس تاع بحر وتفرشيكه باهظه هالي تويكا
2: طقس مواتي
1: سورتو اللي تعبوا الصباح واللي ذبحوا اللي يمشي غاديك تفرشي كباية بعد يروح يعطيها نومة
2: مازال عندهم زادة فرصة غدوة وكتقص زادة به زيد شوية يسخن ما سيسر واحكم
1: 31 10 80 90 باش تسألوا معنا الجو التونسي يعطينا عطينا عبد الرزاق شكون عبد الرزاق قليو ولا شيرين هات واحدة منهم عزيز حفلنا الجو تسيد بالتونسي بالواحد بالواحد بلا ما تدزوش بعضكم بالواحد بالواحد
2: الكل تتعشى وكل
1: تشطحوا كلكم تشطحوا كلكم تهبطوا للبطحه عبد الرزاق قليو تو سويت اركسوا بالواحد على الاكسجين ان شاء الله عيدكم مبروك

0: السنة العيد فرحتين لمة العيلة وفرحة لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت. حضرنا لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت اورتوبيديك لراحتها، هدية تلم احساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا امي.
1: امي جن الله يقول، امي علمتني الاصول، امي بيها الخير اشوف، امي الدنيا.
0: زورونا في mycare.in واختاروا من باقة الكادو احسن ما فما. انفو لاين 57039000.
1: أمي أحلى من الورد.
2: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعو لكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمين مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
3: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أنيقة تتعش بكل التفاصيل. فينا الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات، مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصا لدارك، خياطة أوت كوتيور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29-42-249. بتول الشام، خلي دارك تحكي عليك.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدي، جوب كورنيير، طوال دو روفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
6: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس بسيدي سالم طريق الكورنيش، معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية، وباش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، أكسسوارات، وبرشا هدية تستنى فيكم ولأول مرة تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 صباحا حتى 7 مساء. للحجز والاستفسار 55-200-999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواق المزيانة يتلقاو.
7: معرض بنزرت الدولي من 5 حتى 21 جوان 2026.
8: Sopat Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopat Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua wes aw kbira men qita al ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopat Distrigo, toafrelkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopat Distrigo et Rafko ou bensiha al karhabtek wedouk. Ou ma'ahom, tensa chqa w ta'. Sopat Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras El Jebel. Info line 70-146-598 و إلا 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 و إلا 27-957-613.
9: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
10: خضراويتك، ثقتكم هي أولويتنا.
9: خضراويتك، التكنولوجيا بين يديك.
11: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا او في دوبوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي في ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.

0: منصور صابر ربيعي وصلنا حتى للأربعة وتسعة وأربعين دقيقة. إن شاء الله عيدكم مبروك عزيز. صحيح إن شاء الله عيدكم مبروك كل عام وتوما حيين بألف ألف خير, وإن شاء الله العائلة ديما ملمومة وديما فرحانين. تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا تابعوا فينا. فوالا هذا هدايات العيد وبلاتو العيد بيان سور ديما منوجه لكم أنتم سادة المستمعين.
1: بيان سور المجال مفتوح ليهم باش يكلمونا ويعايدوا على عائلتهم على الناس اللي يحبوهم. كما نعرفوا احنا ديما العيد ديما عنده طعم خاص, والناس ماذا بها ديما تكون فما هكا حاجه اللي تخليه انه يوصل صوته ويعايد على ناسه اهله والاقارب. واكسجين افام تعطيكم الفرصه هذيا باش انه تعايدوا على الناس اللي تحبوهم الكل. وان شاء الله يا ربي ديما اعيادكم ومناسباتكم الكل هتكون بخير يا ربي.
0: ان شاء الله ديما فرحانين ديما ملمومين. نعرفوا لي برشا عايدين خارج حدود الوطن زاد بعد على العائله, دونك تحية كبيرة ليهم. عاملين جو شيخين, دونك تحية لكل مستمعينا والناس تبع فينا الكل. تحية صديقنا وجدي الزرعي معاي وحده في المغرب وصحابه. رات الطيارة البارح يمشي لمراكش, دونك رصدت له في الرباط قعد وحده وصحابه سبقوا لمراكش. دونك قال لي عيد فارغ ما فهم شيء في الرباط كذا. قلت له سلم عليهم كل, قول لهم راني تابع حمزة الطيشي توري. قال لي ناقص انا مراتي الطياره ومضيع دنيتي الكل وزيد نقول لهم تابع حمزه طيش. قال لي سورتو با تابع حمزه طيش غاديك. دونك فوالا نقول له جو عيدك مبروك كل عام تحب خير. والشلل الكل نتاع بلاتو رمضان وجدي تحيه لي, تحيه العمده عماد العلوي نوجه له تحيه كبيره نقول له كل عام تحب خير. رؤي شكون اخر معنا في رمضان ذكرني؟ مرام بيان سور. وتي رحومه بالله تي مش خليه ولا وحوه والله مش على خاطره على سعاد. انا نوجه لها تحيه وان شاء الله عيدها مبروك. خواته الكل بيان سور, عائلته الكل, فهمت؟ سينو
1: ما يتهين ان شاء الله ما يتلوحش الحقيقه
0: ولا ما يتلوحش. يتنجر فيه ما يتنجر ما يتلوحش.
1: شوف كم نجر واش فيه.
0: لا يزيد أكثر بيان سور رحومه باش يولي منظم أكثر. دونك تحية كبيرة للمستمعين الكل سورتو في العالي نعرفهم يدافعوا عليه ما يحبوش فيه. مدام حياة مساء النور مرحبا.
2: ألو عسلامة مرحبا.
0: شنو حوالك؟
2: الحمد لله إن شاء الله عيدك مبروك حمزة.
0: كل عام وأنت حي بخير.
2: عايشك ربي يحييك لمسالو. شنو حوالك لاباس عليك؟
0: والله الحمد لله. منين تكلم فينا؟
2: من ماطر.
0: اي تحية لينا في ماطر.
2: عايشك.
0: شنو جو العيد؟
2: هنشير الزمينة.
0: هنشير؟
2: الزمينة.
0: اي تحية كبيرة ليك وللناس الكل اللي دايرين بيك. شنو جو العيد عندك؟ احكي لي.
2: والله يا حوس انت عيد وكهو.
0: اللمة متاع العائلة.
2: ايه لمة العائلة والحمد لله.
0: الحمد لله. ذوكم راس المال. هاي قول لي انا شكون تحب تسلم؟ اي.
2: نحب نسلم على اخواتي امي واخواتي واختي اللي صالحه في تزقة واولادها ايوب ومريم وراجلها عبد الله. ونحب نسلم على اخواتي سعاد حليمه بالحي نجم الدين وعيد ميلاد مرت خويا الغاليه اللي هي اختنا الرابعة. يا ربي ان شاء الله ربي يفضلها يا ربي ان شاء الله ان شاء الله كل عام وهي حي بخير.
0: Happy birthday to you. كل عام وهي حي بألف خير وانتم الكل ملمومين وان شاء الله ربي يفضلكم لبعثكم مدام حياة. ان شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بألف ألف خير. تحية ليها وترافيرا هي لكل اهلينا في ماتر. نوجه لهم تحية كبيرة بيان سور رانيا, وتحية للمستمعين في كل معتمديات ولاية بنزرت خاطر كل معتمدية ظهر لي والامبيونس والجو نتاعها.
1: اي صحيح الحقيقة ماتر من المعتمديات الجميلة كما يقول عمل هادي ماتر العملاقة. والحقيقة حتى المعتمديات الأخرين الكل كل معتمدية وعندها الطبع متاحة وعندها العادات متاحة والتقاليد وتخلي وأنه كل معتمدية كي تتذكر الاسم بركة تبدا تعرف انت هكا التاريخ نتاعك البلايص هذوكم اللي الحقيقه في كل مره نكتشفوا هكا احنا مع من عند سيدة المستمعين نكتشفوا حاجه على المعتمديه نتاعنا وعلى ولايتنا العزيزه الغاليه.
0: فوالا التليفون الاخر نكملوا بيه سي صاحبي. سي صاحبي مساء النور مرحبا. لا عاد
1: تليفون في تليفون

0: صاحبي وقص التليفون ما يقابلش بعضه معناته.
1: عاودوا كلموه.
0: عاودونا كلموه يا جماعة. قص التليفون مع طونطون صاحبي كمان غلطين فيه. صاحبي واحد
1: صاحبي الرئيس
0: نورمال. فوالا دونك يلا اعطينا تليفون يفتوح بالله خلينا نكملوا البلاتو نتاعنا. مازلنا احنا معاكم لما حاله مازلنا جو العيد معاكم غدوه ان شاء الله كيف برمجه خاصه بشكون معاكم بمناسبه العيد ودرع شيء تقاوني نوراني كالعاده معاكم. دونك ان شاء الله ديما فرحانين اهم حاجه ان شاء الله ديما ملمومين في الطريق تو سورتو اللي باش تخرجوا تعيدوا سيسر رواحكم في البحر مروحين سيسر رواحكم واحده في البحر ما نوصيكمش مازال فماش انستالاسيون للحمايه المدنيه مازال ما فماش حمايه للشواطئ دونك تردوا بالكم وتعرفوا وين تمشي وشو مشاوطئ اللي تمشيو لهم وشو البحرات اللي تمشيو لهم. لا توندون انطلاق موسم الصيف وتكون موجوده الحمايه المدنيه ان شاء الله في كل شواطئنا. ثاني عليهم ان نعرفوا مسلك امورهم بحول الله سورتو جميع في البطاح والميه والبلايص هذوكم كل. يا سي صاحبي وينك؟ مساء النور.
2: احنا حبشة طيشي
0: نعيشك ربي فضلك. قلت له فما صاحبي واحد يطلبنا في الراديو.
1: ايه عم صاحبي كل عيد.
2: واخباري عندي ولدي حمزه عندي بنتي رنوش.
1: اهلا شو احوالك؟ عيدك مبروك يا عم صاحبي.
2: تحيه راسك وربي يفضلك.
1: يعيشك ربي يخليك. وانا نستنى قلت شبيه عم صاحبي مازال ما كلمش.
2: بالصباح طبت يفضلك بابا حبيب.
0: يعيشك ربي يفضلك. عايشك
2: يا حمزه يا حمل حاجه فوزيه وفضلك بريوم وفضلك بير.
0: بارك الله فيك ربي يفضلك. عايشك خلي لك العائله الكل ويفضل لك صغيرات الكل بيان سور يا صاحبي.
2: احنا زرزونا البيه.
0: والله تحيه كبيره لهرينا كل في زرزونا بيان سور.
2: تفكيها تمشي بالميه زرزونا البيه.
0: تيك هاو تيك هاو. شنو جوك؟ لاباس عليك؟ صحتك بخير؟
2: والله الحمد لله. ولدي حمزه كيف الحمد لله؟ با با واحده كتبنا ربي نروح الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: وسي ابي؟
2: مولا ما تعشمش صبرت مش كرادة حمزه ولا ما كرادة.
0: اما لاباس ترجع ترجع ان شاء الله.
2: لا اسمع الجمعيات الكبار يقولوا
0: صحيح صحيح.
2: اما اسمعني يا حمزه عملنا هاي البرنامج
0: ان شاء الله.
2: خلي يدخلوا محبين
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. لبس لبس ديما مدام جمعيه عندها جمهور كبير ورجالها وراها ما تخافش عليها بحول الله.
2: هذا حمزه شفكر بحاجه.
0: اي
2: انت تثبت كل العمل التطوعي بيني وبينك.
0: اي
2: مش ندروا في كاس اكتوبر.
0: مش نوع عود لي
2: ندروا في كاس اكتوبر.
0: اي اي صحيح صحيح.
2: ريت تفكر انا
0: صحيح. اي
2: تقول هيش في جنبنا كشخطات لبنان.
0: صحيح على ذيك تحية الهيثم. اي قلت لك الجمعية ما تخافش عليها ما دام رجالها موجود وجمهورها موجود بحول الله. لاباس بحول الله.
2: لاباس والله.
0: اي قول لي على شكون تسلم؟ اي على شكون تعيط؟
2: تعيط عليهم الكل والله. انا خايف ننسى خايف ننسى يتغشوا. اسمعني
0: ما تسميش خليها محلوله وكا وباش ما تنسى حد. ننصحك.
2: لا تو نسمي خواتي ونسمي كعبات.
0: صحيح هكاك. اي
2: حب نعيد عليك انت.
0: ايه
2: نعيد عليك ورنوش وعلى شباب مخشي جايزة شوزك شبشو مش بننسى حتى واحد.
1: ربي فضلك يا عم صاحبي.
2: حب نعيد على اختي سلوى واختي منى واختي نايدة ثلاثة بنات عندي انا برك المشي اقاو.
1: ربي فضلك.
2: اسمعني عقب ثلاثة بنات عقب نقول البنات غالبين ديما غالبين.
0: ربي يفضلهم يا اخويا. ربي يفضلهم وتحيه ليهم. اي
2: سلوى بيا في مقام امي. انا عايز لامي دي مشكله اقول لامي انت مش اختي.
0: ربي يفضلهم.
2: باي نعمل ديديكاس لولادي شريف. اقف شغلي يا ربي ترشيه في البطوله.
0: بارك الله وسني عدى سيزون باهي في البطوله ان شاء الله. ربي يوفق اخويا ان شاء الله من احسن الحكام.
2: وعندي اخواني وعندي ولدي وعندي ولدي ريان وبنتي نوبه الكبيره وعندي ولدي سكو هكا يتنس مع السي ام بي سينور.
0: صحيح.
2: هو جينور قاعد يتنى معه.
0: صحيح.
2: قلت له استنى ربي بيحاول لا تقصد.
0: ان شاء الله.
2: فهمت؟
0: اي
2: اي دي كاس خويا ناصر حاج يحيى موجود في المانيا.
0: بيان سور تحيه نصوره. اي.
2: يا هذاك كابيس 200%.
0: اكيد صباح بركه مع بعضنا انا وياه ان شاء الله. ربي يفضله كل عام هو حي بخير ان شاء الله.
2: حاج يحيى
0: جاي
2: من
0: المانيا. انا ما نعرفش فيها. قبيه فيها صبا. لا ما جايش. قلت لك معاه في التليفون مش في الدنيا.
1: ما جايش ما جايش.
2: في بالي انا هنا.
0: لا لا
2: اسمعني ونعمل ديديكاس لسامي بقلوتي موجود في دنفر في امريكا. وشكون اكلوا عندي؟ امي حسيبه من الساجي. امي حسيبه في زرزونه. مامي حسيبه
0: تحيه ليها.
2: ربي يقول فرحك بمن الله وفضلك الدين ويرحم ذو الصاف. وشدنا عليك الحب تحطوني هنا زياد غرسة وجددنا به وفرحنا به.
0: اي اختيار ممتاز جدا والله يعطيك الصحة يا صاحبي في المشروع يا ودي عزيز. اعطينا زياد غرسة زاد النبي بالله خلنا نهديو لسي صاحبي وترافيرو الناس الكل خاطر شوا مزيان على الاخر. دونك يعطيك الصحة يا صاحبي تحية ليك وان شاء الله عيدك مبروك. قول لي اي قول لي
2: بابا
0: قول لي نسمع فيك.
2: هذا
0: يا فرقين بتاع رونالدو اي
1: عايشك ربي فضلك
0: تحية ليك وتحية المستمعين الكل يا صاحبي وربي فضلك ان شاء الله عيد مبروك هو والعائلة. زيد غرسن زيد النبي نسمع منها شوية رجعين.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديه لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانات دخلة أوتيل النافور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
3: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و 100% تونسية.
4: جمعيتكم مبروك، كل عام وانتم حيين بألف خير، ان شاء الله عيدكم مبروك، سنين دائما تحيه كبيره ليكم وين ما كنتوا. هكا نوصل لاخر بلاتونا نتاع اليوم، التهاني العيد، لكن تخطيطنا مازالت متواصله، راني غدوه ان شاء الله نكونوا موجودين معاه
5: اكيد، وانه ان شاء الله باش نجدد اللقاء غدوه معاكم العشيه،
4: صباح
5: وعشيه نكونوا حاضرين معاكم. تجمو تكلمونا على 31 10 80 90 والا 53 53 51 53. ان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل،
4: شايتكم مبروك. مرسي بوكو العزيز، مرسي الرحاب، الفتوح، لكيب الكل. نتلقاو غدوة في موعد جديد إن شاء الله من تحية العيد ولا ديديكاس العيد. رحاب يجي جعمل ديديكاس نتاعك، نختموا معك سي عزيز هذاك بطبيعة تظهر لي عمل ديديكاس صباح، عملت عزيز صباح مع جماعة
5: ليه ها
4: ما حيت حد أيجا عزيز يجا عايد على الوالدة على أختك وعلى العائلة الكل أيجا ادخل رحاب حاش ما تدخل ديجا عزيز وقفت رحاب ما فهمتش رحاب أول مرة في الميكرو بالحق يسمعوك في التليفون ما يسمعوكش ما في الميكرو
5: يسمعوني في التليفون ديما يقولوا هاي رحاب هز التليفون هاي رحاب استعدي ما عمري ما تكلمت كنت تكلم برامو في رمضان سمعتي دورسات وفازيت مع راني وبعد
4: ما حبيتش
5: رخيت
4: حاش مصلة تحسها هكا فهمك التراك والفازات
5: ليه بالعكس ولا ليس أنا مستنسة وديما لهنا وديما نحضرك الفازات سيغتو دبيبس طماطم
4: اي لحكوك طماطم والفازات هي كانش تعمل قتلك الروسيت في في في في في رمضان
5: عمجي ما فاتك شيء
4: قتلك ميسج تعلم الطيب عمجي تعلم الطيب هاي رحاب على شكون تعيد هاي
5: نعيد على عائلتي الكل على أصحابي ماما وبابا هذا وهيبة أختي شاء ربي نجاحها في الباك سني وعليكم أنتم الكل زملائي نحبكم الكل كهو الناس اللي تعرفني الكل
4: منسيت حد يودي ذك يتغشوا رأى عائلتك
5: ليه منسيت حد
4: منسيت حد عائلت عليهم الكل
5: عائلتي الكل قلت عائلتي الكل شكرا
4: حديتها في المفتوح انت صحيح بشيلو ما هاد دخلتي كيفك انت وجمعت فرنسا وحدهم وجمعت
5: ألمانيا وحد
4: صحيت هي هاي كثكية عليك
5: بش ما تنسى حد انا كنجي والكل هنا ما نقولش
4: ما تغشش حد انت
5: لا ما غشش حد كلمتين ونخرج كاو هكا وانتي حمزه ونسرين مدام الفه والفه الفه ذو ضرب سنين هكا
4: ريتا وكذا لزيتها تسمي يا اخي غلطت سميت في الراديو كعبتين وكعب تشوف غدوه كيف نادية وعزيز وعبد الرحمن وعواطف ومرام وامي ورانيا
5: ورانيا ورانيا حمزه
4: ريتا مش تغشوا عليها
5: سي كمال ذاك
4: هاي كثكيه ريتا شانت ضربت شكون عاودي الفه والفه وسي كمال
5: ونادية بتبيع عزيز
4: على فكرة رحاب أجد واحدة في الـ في الـ في الإكيب أجد واحدة في الإكيب دخل صحيح قوية دخلت ألف سي كمال تشوف طار رحاب مرسي بوكو
5: حقا مسي طار
4: أي بولا مرسي بوكو إن شاء الله عيدك مبروك
5: عايشك علينا وعلي
4: باهي الجو في الراديو
5: جو والله جو عليك
4: العائلة متوكسيجين منظمة
5: منظمة شه شه علينا
4: شه شه حقا بشتيح بولا اكزاكتمون مرسي رحاب يعطيك الصحة إن شاء الله عيدكم مبروك مرسي رحاب مرسي رانيا مرسي عزيز جي ديديكاس عاد كان حبيت امشي ميكرو هذاك حلو عاد باش دزه حتى مسكينه دخلت مره باش دزه ميكرو هذاك ما حليتوش
6: يخدم ها الميكرو هذا اهلا بيك حمزه اهلا براني اهلا بالناس الكل ان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل اول حاجه ان شاء الله الناس الكل تبدا عيدت كما حبت نعرف اللي فما ظروف صعيبه على الناس الكل واللي العام هذا شفناه والله شوف انا ماذا بي حتى يعني خطر اللي شفته اخذر والله شوف انا حبيت انا حبيت يعني ماذا بي اوكي نحب نهني بالعيد اما حبيت نقطه مهمه نحب نبدا بها اللي انت كي تشوف المشهد اللي شفته رانيا بالرسم مش عادي لو تعرف فما مشهد شفته ما تصورش قديش غضني في ماطر عائله مشت للرحبه نهار السبت راو الراجل مع عائلته مرته وولاده حاط يده وكايه وقعد
5: يتفرج
6: والله راه مخيب وانا واحد من الناس
4: ملقاش.
6: راني حسيته الاحساس هذاك يعني شوف العباد
5: وين وصل عنده سم معين
6: صحيح خاطر شوف راه يعني عبيد على شنو تغني يعني مليون و700 زوز ملايين راه ريتكي باش تشوف على يعني حاجه على الوش نتاع مليون و100 كتوز راه تعرف بالرسمي يعني ما معنى يعني على الوش صغير يعني ما يعيدش ان توكا خويا ان شاء الله عيدهم مبروك. ان شاء الله عيد مبروك للناس الكل، عائلتي عائله العوادي، عائله الوالده يرحم عزيزي والوالد
4: يرحم الوالد،
6: وتحيه للماتريال الكل. وراه بالرسمي فما ناس محلاهم ياسر يعني يسمعوا فينا. انا اليوم ديجا حتى قلت لعبد الرحمن مدام بيا لي وربيع لي كريم من عندهم يعني حاطين يعني بالرسمي مشهد محليه قاعدين يذبحوا عاملين الراديو عاملين جو وكل شيء. تحيه لاي انسان اللي بالرسمي اللي يبدا حاط اكسجين ويسمع فينا. احنا ديجا كي نخدم كتكنيسيانات نحاولوا نحضروا الغناء والموسيقى نتاعنا باش هما يبدوا فرحانين يبدوا عاملين جو ويبدلوا الريتم. وان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل.
4: ميرسي بوكو، يعطيك الصحه عزيز. تحيه ليه جماعه اللي باعوا بالغالب الحق اليوم يفركوا فيهم اليوم في الستاتويات. قالوا معايد عليا حد، راني مانيش انا اللي بعت لكم على الوجه.
7: ليه اكثر حاجه اللي توجع بيان سور اللي يحسوا يعرف كدعاء اللي قاعدين يدعوا فيه لعبه.
4: الله غالب الله غالب خويا، ان شاء الله تصلح الامور، ان شاء الله تصلح الامور وترجع بيان سور البلاد كما كانت، سورتو من ناحيه المقدره الشرائيه بالنسبه للتوانسه، باش تنجم التوانسه الكل تعيد بالقدا، ترمضن بالقدا، تصيف بالقدا، في اي مناسبه نجموا بالقدا. ولادنا تدخل المدرسه ماهي ناقصه حتى شيء، خاطر عندنا برشا مساكن لا طبليات ولا خلطوا على الادوات المدرسيه. دوك ان شاء الله تونس غدوه خير، وذاك يتمناه بلادنا واللي نحبوها. ميرسي عزيز، ميرسي رحاب، ميرسي فتوح، ميرسي رانيا، ميرسي ليكيب الكل. نتلاقاو غدوه في موعد جديد من لاماتنا نتاع العيد. ان شاء الله عيدكم مبروك، كل عام وانتم حيين بخير.
0: ان شاء الله عيدكم مبروك.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: بيت العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.
1: عام السنة العيد فرحتين، لمة العيلة وفرحة لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارافارماسي رقم واحد في بنزرت، حضرنا لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت اورتوبيديك لراحتها، هدية تلم احساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا امي.
2: امي جن الله يقول، امي علمتني الاصول، امي بيها الخير اشوف، امي الدنيا.
1: زورونا في mycare.in واختاروا من باقة الكادو احسن ما فما. انفو لاين 57039000.
2: امي احلى من الورد.
3: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعو لكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود، وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
4: بيتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فينا الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات، مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتيور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بشي عادي والباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29-42-249. بتول الشام، خلي دارك تحكي عليك.
5: صناعي وتابع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. تول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو روفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دوغون توت لاني.
7: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس بسيدي سالم طريق الكورنيش، معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية، وباش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، أكسسوارات، وبرشا هدية تستنى فيكم ولأول مرة تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 صباحا حتى 7 مساء. للحجز والاستفسار 55-200-999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسوام المزينة يتلقاو.
8: معرض بنزرت الدولي من 5 حتى 21 جوان 2026.
9: سوباد ديستريغو، أجنس أوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معنيابة سوباد ديستريغو، سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية، بوجو، سيتروين، دي اس وأوبل. Sopa Distrigo, t'offre comme large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si hal karhabt ki weddouk. Ou ma'ahom, t'insach kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. انفولاين 70-146-598 وإلا 98-136-449 تجمو تكلمونا زيادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623. تحب تليفون جديد؟ تحب بسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
10: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا او في دوبوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذا كهو، مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.

0: مع كل ايفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجه بالكبير. مع هايسنس الفرجه دنيا اخرى. بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظه بلحظه. ومع هديه زاده مع كل تلفزه 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزه 43 بوس هديه. والجارانتي والسيرفيس ابري فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران.
1: عام السنة العيد فرحتين لمة العيلة وفرحة لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار. مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت. حضرني لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت أورتوبيديك لراحتها، هدية تلم أحساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا أمي.
2: أمي جنة الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي الدنيا.
1: زورونا في مايكير.ان واختاروا من باقة الكادو أحسن ما فما. أنفو لاين 57-039-00-00.
2: أمي أحلى من الورد.
3: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذا متلقاهم بجنب مزرعة البدوي. ريستو بدوي، مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
4: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فينا الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بشي عديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29-42-249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
5: صناعي وتبع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لا عام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. تول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس بسيدي سالم طريق الكورنيش، معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية، وباش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، أكسسوارات وبرشا هدية تستنى فيكم ولأول مرة تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 صباحا حتى 7 مساء. للحجز والاستفسار 55-200-999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواب المزينة يتلقاو.
8: معرض بنزرت الدولي من 5 حتى 21 جوان 2026.
9: سوبا ديستريغو، أجنس أوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. نيابة سوبا ديستريغو، سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية، بيجو، سيتروين، دي اس و أوبل. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج غام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. بروموسيون و رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابة سوبا ديستريغو يرافقو وبنصيحة لكرهبتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو، افني حبيب بورقيبة راس الجبل.
10: انفولاين 70-146-598 وإلا 98-136-449. تشمو تكلمونا زيادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
11: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
12: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
11: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
13: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاه بيزا أو في دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا، مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي، في التمخميخ عندك ما تذوق، وبرشا شوا وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليستي بي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.

0: القشرة ما زلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق بين والبين مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
1: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشي اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، ساندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك إياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل النظور. أنفولاين 98 136 214 55 033 038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
0: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا نكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène.
2: Oxygène.
3: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيدن شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيدن شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
4: عام السنة العيد فرحتين، لمة العيلة وفرحة لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكيرن والدوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار. مايكير بوانتيين البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت. حضرني لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت أورتوبيديك لراحتها، هدية تلم أحساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا أمي.
5: أمي جن الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي الدنيا.
4: زورونا في مايكير.ان واختاروا من باقة الكادو أحسن ما فما. أنفولاين 57039000.
5: أمي أحلى من الورد.
6: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد والبرومو

0: ويت عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدبي بشتلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمين مشوي، هذا متلقاهم بجنب مزرعة البدبي، ريستو بدبي. مزرعة البدوي، الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
1: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فينا الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات، مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتيور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة، والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 042 249. بتول الشام، خلي دارك تحكي عليك.
2: صناعي وتابع الضمان
3: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي، عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. تول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
3: تي بي ام مغراوي في بنزرت، حي الطيران الكوتيا،
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
4: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس بسيدي سالم طريق الكورنيش، معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية، وباش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، أكسسوارات وبرشا هدية تستنى فيكم ولأول مرة تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 صباحا حتى 7 مساء. للحجز والاستفسار 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواب المزينة يتلقاو.
5: معرض بنزرت الدولي من 5 حتى 21 جوان 2026.
6: سوبا ديستريغو، أجنس أوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معني إبت سوبا ديستريغو، سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية، بوجو، سيتروين، دي إس و أوبل. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين، غارونتي على طول العام. بروموسيون و رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابة سوبا ديستريغو يرافقوك وبنصيحة لكهربتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو، افني حبيب بورقيبة راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، والا 27 957 623. تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضرة ويتك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
4: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش. والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاه بيزا أوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو، مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليستيبي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة، البنة اللي ما كيفها اثنين.

0: تونا بيمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونا بيمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ملا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونا بيمنت سهلت حياتك إيزي زيتونا بيمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
1: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
0: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عايد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالش نوى الحل ألم بي سولار كامباني هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولار متاعهم يحول كل غيون سولار الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت ملا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كران تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفتة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق ألم بي سولار كامباني تنور لك حياتك.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا

0: نزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.
3: مش أكسجين، جيبوا لي آلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. آي آي آي آي آي ريح نجب تنفس أكسجين ونرجع. ريح نجب تنفس أكسجين ونرجع.

أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène.
2: Oxygène.
3: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفو لاين 29 639 266.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة تصبح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشي اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة لقبل رون بوان دوفانات دخلت أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من تسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين اثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو اي شومبغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.

0: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
2: انت تعرف علاش؟
3: نعرف. وانت تعرف علاش؟
2: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها لخاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها لخاطر ديما معانا،
2: ليلي معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها لخاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك

نزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Radio Oxygène FM.

0: راديو أكسجين FM.
1: وانت اللحم اللي في أنغامي، انت